0: رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شكرا.
1: راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: لك قلب الليل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح. من الرشيد أف أم.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: ذكري اسقرق له عنده.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
2: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

هنا إذاعة الرشيد من بغداد. صباح الخير مستمعينا في كل مكان، يسعد صباحكم، يسعد أوقاتكم، وإن شاء الله قعدت قلوبكم سعيدة مبتشرة جميل اللحظات الأول من الصباح، وإن شاء الله تكملون على خير وجمال وسعادة بإذن الله تعالى. أهلا أهلا في بانجور.

0: شوفوا نقعد الصبح مختلفين. أكو ناس قعدت الصبح ضايجة مكدرة مش أبعانة نوم قعدت مثلا نامت على هم وقعدت على هم. على قولة المطرب أبات مهموم كظم الساهر أبات مهموم وأصبح مستعد للهم. اسم الله عليكم. وأكو ناس قعدت لا باتت مهمومة وقعدت على فرج على فرح. وأكو ناس باتت على فرح وقعدت على فرح. إن شاء الله تعالى يسعد قلوبكم ويثبت أملكم بالله إن شاء الله ويعطيكم ما تتمنون. الحمد لله أنه كتب لنا صبح جديد وفرصة جديدة ويوم جديد، وإن شاء الله نشتغل ونخلص يومنا ومسؤولياتنا ونفرح للفرح، والحزن نقول الحمد لله والشكر عليه، وهي كده كده تمشي الأمور تمشي. لا توقفون عند الصغائر، عبروها وامشوا، وإن شاء الله توصلون إلى مبتغاكم بخير ويسر وسعادة. صباحكم ورد، وتحية لإخواني السواق في شوارع بغداد في كل مكان، إن شاء الله طريقكم سلامة. تحية لكل الموظفين ولكل الموظفات، ويلا لساعة 10 في هذا الخميس الجميل، بانجور جديد على راديو الرشيد. حكون معاكم طبعا بالميكروفون بان الموسوي وبرفقتي على المكسر وسام ماجد.
1: صباح الخير.

صباح الخير عليكم جميعا. طفلك تأخر بالمشي، أعراض إذا ظهرت على الطفل قد تشير إلى تأخر المشي. تاتي تواتي و360 درجة. العمر الطبيعي أولاً للمشي، معظم الأطفال يبدون بالمشي بين السنة والسنة ونص. قبل ذلك يمر الطفل بمراحل جلوس الحبو أو الزحف، الوقوف بالاستناد، ثم المشي التدريجي. الطفل متأخر إذا تجاوز 18 شهر ولم يبدأ بالمشي بشكل مستقل، خاصة مع وجود علامات أخرى في النمو، فهناك علامات تستدعي الانتباه. مثلا إذا لاحظت أيا من هذه العلامات فقد يحتاج طفلك إلى تقييم طبي، مثلا عدم الجلوس بمفرده بعد العمر المتوقع، عدم الحبو أو الزحف، يعني لا يقعد ولا يزحف زين، أيضا عدم محاولة الوقوف باستخدام الأثاث، ضعف عضلات الساقين أو الجسم، اختلاف الحركة بين الساقين، تيبس أو ارتخاء العضلات بشكل واضح، المشي على أطراف الأصابع بعد عمر السنتين، صعوبة الحفاظ على التوازن، وفقدان مهارات حركية مكتسبة سابقاً. لكن ظهور علامة واحدة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، لكن اجتماع أكثر من علامة يستدعي تقييماً طبياً. هناك أسباب أخرى مستمعين لتأخر المشي، مثلاً اختلاف التطور الطبيعي بين الأطفال، قلة الحركة أو الاعتماد على الحمل لفترات طويلة، أو الاعتماد على الحمل لفترات طويلة، يعني علمون الطفل أن يشيلوه دائماً. أوكي؟ الاستخدام المفرط لمشايات الأطفال التي تقلل فرص تطوير التوازن، نقص فيتامين دي المؤثر على قوة العظام والعضلات، حالات طبية مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات. هناك عوامل نفسية؟ نعم، الخوف من السقوط مثلا أو التجارب الجديدة قد يبطئ المشي. زين، هناك مؤشرات قرب المشي، الوقوف دون مساعدة لثواني، التنقل حول الأثاث، محاولة الجلوس والوقوف بمفرده، تحسن التوازن ودفع الألعاب أثناء الوقوف. وهناك نصائح لدعم الطفل، توفير مساحة آمنة للحركة، واخرق الأغراض، انطوا مساحة بالبيت، أيضا وضع الألعاب على مسافة تشجعه على الحركة، والسماح بالمشي حافي القدمين داخل المنزل إذا البيئة آمنة، تشجيع بالكلمات الإيجابية، ومنحه فرصة للتجربة دون إجبار. حبيب، إذا بلغ الطفل ونص وبمفرده على أطراف بين حركة في شكل ساق وتأخر متعدد في جوانب مثل اللغة، التفاعل والحركة.

تصدقون إنه الآيس كريم ممكن يخفف بعض أمراض أو مخاطر الأمراض؟ يعني غريبة، لكن بعض الدراسات أظهرت أن تناول نصف كوب من الآيس كريم يومياً مرتبط بانخفاض خطر بعض أمراض التمثيل الغذائي مقارنة بمن لا يتناولون الآيس كريم. ليش؟ لأنه السبب قد لا يكون في الآيس كريم نفسه أحبابي، بل في نمط حياة صحي. من يتناول الحلوى باعتدال غالباً أكثر نشاطاً واهتماماً بصحته. بعض الباحثين يشيرون إلى دور مكونات الألبان مثل بروتين مصل اللبن في تحسين تعامل الجسم مع السكر، لكن الحاجة لمزيد من الدراسات قائمة. هناك تحذير يقول أن هذا لا يعني أن الآيس كريم يقي من السكري أو أمراض القلب والإفراط فيه، بالعكس يزيد السعرات والدهون. أخيراً لا داعي للحرمان، تناول حصة صغيرة من الآيس كريم أحياناً ضمن نظام غذائي متوازن، بينما تبقى الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية أساس حياتك الغذائية.

هو منو أحسن، المغنيسيوم لو فيتامين دي؟ لتعزيز الطاقة وتقوية المناعة، من الأفضل، المغنيسيوم أو فيتامين دي؟ أولاً، المغنيسيوم يحول الطعام إلى طاقة لخلايا جسمك، يحافظ على كفاءة الخلايا المناعية ويوازن البكتيريا النافعة. نقص المغنيسيوم يسبب تعب، ضعف عضلي ونوم مضطرب. أوكي؟ فيتامين دي يقوي جهاز المناعة مباشرة لمقاومة العدوى، يحافظ على قوة العضلات وكفاءتها، ونقص يؤدي إلى ضعف عضلي وإرهاق. طيب، والأفضل؟ لا أحد أفضل من الآخر، كل عنصر له دوره. الاستفادة الحقيقية عند تصحيح النقص حسب الفحوصات الطبية، ويمكن تناولهما معا، حيث يساعد المغنيسيوم الجسم على استخدام فيتامين دي بشكل أفضل. هل يوجدان في مصادر طبيعية؟ بالتأكيد، المغنيسيوم موجود بالمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضار الورقية، وفيتامين دي موجود بالأسماك الدهنية والبيض وأطعمة مدعمة وأشعة الشمس المعتدلة طبعا. لكن هناك تنويه أحبابي، لا تتناولون مكملات بجرعات عالية بدون استشارة الطبيب لتجنب مشاكل المعدة والكلى وارتفاع الكالسيوم.

أحبابي صباح الخير والعافية عليكم. صباح الفرح والسعادة والبركة على كل العوائل اللي البارحة رب العالمين قر عيونهم بنتائج أولادهم ونجحوا طلاب وطالبات من السادس الإعدادي وودعوا الإعدادية ومتوجهين إن شاء الله إلى الدراسة الجامعية. مبارك، ألف مبارك لكل أم تعبت واجتهدت على أولادها على بنتها، لكل أب كد وتعب وتحمل كل شيء حتى يوفر لهم يعني كل الإمكانيات اللي تصنع فرحة البارحة، اللي صنعت فرحة البارحة. النتائج عظيمة كانت، يعني معدلات 100 و100 وفوق على أفا من يشيل مثل ما يقولون، ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله يتمم على البقية. يعني أولا مبارك لكل طلبة اللي نجحوا والطالبات، وهنيئا لكم، وإن شاء الله أسماء لامعة في العلوم وفي الطب وفي الهندسة وفي المحاماة وفي كل جانب من جوانب العمل إن شاء الله، وتبنون العراق بسواعدكم. الناس المكملة أو اللي هذه نقولهم شوفوا فرحة إخوانكم، بس شوف هاي الفرحة. وعلى فكرة أغلب اللي نجحوا هم ما كانت عندهم هاي الإمكانيات، اللي يعني ناس قارية على اليوتيوب، ناس هي قاعدة ومعتمدة على نفسها والتحضير اليومي مال طول السنة وجابت 100، معدل 100 سادس علمي. تعرفون شنو يعني معدل 101؟ تعرفوا يعني ولا غلطة، يعني حتى الحركات كاتبتها. فأني كلش سعيدة، كلش سعيدة ومستبشرة خيرا إن شاء الله بالدور الثاني. إن شاء الله بالدور الثاني النتائج تكون بعد أكثر. شكرا لجهود وزارة التربية، شكرا لإتمام العملية يعني بتقنية عالية وبترتيب عالي. شكرا لكل الأخوة في وزارة التربية، في يعني المسؤولين عن النتائج وتدقيقها وتوزيعها وإلى آخره. و يعني بعد ما راح الوقت، بعدك وقت شباب. أولادي وبناتي من أصحاب الدور الثاني، بعد أكو وقت نقدر إن شاء الله نكمل المادة ونسيطر عليها ونقرأ بطريقة احترافية ونسرق الوقت ما يسرقنا الوقت. أتمنى لكم النجاح والموفقية، ومبارك من راديو الرشيد وبرنامج بانجور لكل الناجحين والناجحات، والله وعافيه.

0: صباح الفل، صباح العافية عليكم مستمعينا، أهلا بالجميع. ويلا نقرأ مسجات الصبح على 0770011 5 واتساب. أبو عبد الله الغالي، صباح الفل والعافية عليك، مشاركنا بفويز.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: صباح الخير والعافية والصحة ست بان الطيبة الخلوقة العراقية الأصيلة.
0: الله يبارك.
1: صباح الخير المخرج الطيب. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. الحمد لله، حمد يوافي نعمه. أنا الحمد لله بنتي طلعت معدل 100
0: ما شاء الله
1: من رب العباد،
0: اللهم لك الحمد.
1: وهذا يرجع فضل الله تعالى، ثم فضل والدتها، ثم فضل اليوتيوب المدرسين.
0: الله.
1: على اليوتيوب.
0: نعم.
1: وليس هذول المعاهد اللي يسرقون أموال الآباء وبدون جدوى، بدون ما أعرف. بس الحمد لله تجربة اليوتيوب أثبتت إنها
0: طبعاً
1: أجمل وأرقى تجربة. أنا بنتي الحمد لله طلعت إعفاء من الخامس، بدأت تقرأ من طلعت إعفاء لحد ما بلشت الامتحانات، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء.
0: الله.
1: ويا ريت تهدي لها فد أغنية
0: من عيوني.
1: ما نجاح
0: من عيوني.
1: ورحمة الله دي الستبان الطيبة.
0: يا هلا بالطيب، قرة عيونك وقرة عيوننا بكريمتكم، وعاشت إيديكم، والحمد لله أنه ما ضيع تعبكم. تحية لأمها العظيمة، تحية لصبرها، وتحية لك يا أخي الغالي الطيب اللي والنعم منك عرفت شلون تربي، وإن شاء الله تقر عينك بنيتك على طول وتوصل إلى درجات أعلى وأعلى بإذن الله، علميا واجتماعيا وحياتها ومستقبلها كله. الحمد لله. اليوتيوب وما أدراك ما اليوتيوب من فرصة ذهبية يستثمرها الذكي، بس الذكي بس هو اللي يستثمرها. تحية لكل أستاذ ولكل معلم ولكل شخص عنده معلومة نشرها وقدمها، ويعني شنو نسميها، أثراها على اليوتيوب، وده يفيد الطلبة والناس وده يقرون. ما افتهم مرة يعيد الفيديو من جديد، ما افتهم يعيده من جديد، إيش قد يريد، مليار مرة هم يعيده مليار مرة، ولا دافع فلوس ولا مدينين أهله ولا معروف شنو، اشتراك انترنت وتليفون وانتهى كأس العالم. وهاي معدلات كل 100 من 100. فتحية إلى كل الأساتذة والتربويين اللي والمعلمين كذلك اللي قدموا مواد يقرون عليها الأطفال على أو الأولاد والطلاب على اليوتيوب. والحمد لله الذي لا أجر من أحسن عمله. مبارك عليكم أخويا أبو عبد الله، وإن شاء الله نهدي أغنية للغالية بإذن الله تعالى، ونفرح بيها وبكل طلبتنا الناجحين.

0: من أبو عبد الله إلى مسج من علي القيسي. صباح الخير.
1: يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الألف إلى الياء، وتحياتي إلى أخيتي الغالية ستمان الموسى والمخرجين المبدعين جميعا، ونقول ألف ألف مبروك للناجحين من طلبة السادس، إن شاء الله كل التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله، وهارد لك للي المكملين والراسبين إن شاء الله تعوضوها بغيرها، ونقول جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والمحبة والسلامة، أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: كل التقدير
1: للمرة الثانية معاكم أخوكم علي القيسي. ستمان ترى البارحة أنا مو هذا على الفيسبوك اللي معلق، ما أدري
0: سوي. نعم تمام،
1: فأنا مو ما دا أشارك على الفيسبوك.
0: تمام يا عيني، هو ما معلق شيء يعني، كانت عنده مناشدة يعني، وكل التقدير إله وإلك، لكن تشابه أسماء لأنه علي القيسي علي القيسي، وعاشت الأسامي أنعم وأكرم. أبو حسوني ألف تحية إلك، وإن شاء الله نفرح في يوم ما بحسوني ونفس ويمكن زهورة ثانية لو شموسة، مهم وهيجي نفرح بيهم طلاب سادس ويكبرون علينا ويصيرون يجي شخصيات. يا رب. تحياتي إليك. أركان أبو حمزة، صباحكم خير ومحبة ونهاية أسبوع جميلة للجميع، وهذه تحية إلى مسز بان الوردة من أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة. ألف تحية إليك يا أستاذ أركان الطيب. علي القيسي يمكن دزلنا اسم بنتايت الثانية أو الأولى.
1: الله يبارك فيك خيتي الغالية ستبان موسى، والله يحفظ لك أمور وسلطون إن شاء الله.
0: آمين.
1: أنا عندي حسين ومصطفى ونفس.
0: حسين ومصطفى ونفس، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم يبارك بيهم ويحفظهم إليك ويحفظك إلهم. ياسر العزاوي، أهلا أستاذ ياسر الطيب.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان وعلى المستمعين وعلى الكادر. بالخير على اللي نجحوا، وإن شاء الله حظ أوفر للإكمال. هذا كفد يوم واحد يدري هو رأيته تعبانة بالنتيجة، فقال لصاحبه إذا تروح للنتيجة شوف ليها بدربك، ولا تقل لي قدام أبوي، إذا بواحد قل محمد يسلم عليك، وإذا باثنين محمد يعني جاي عليه، قال له بشير، قال له أمة محمد كلها تسلم عليك.
0: تحياتي إليك يا طيب. تحية إلى ابنة أخونا أبو عبد الله وإلى كل الطلبة الناجحين، وإلهم هذه الأغنية هدية.
3: وحياتك

0: صباح الخير عليكم وعليهم وعلى الناجحين وعلى المكملين وعلى اللي راسبين وعلى اللي مداخلين وعلى المشمولين بالدور الثاني. يا رب الفرحة تكبر ونفرح بيكم أكثر. تحية إلى أبو دلة اللي يقول: اللهم إننا توكلنا عليك وسلمنا أمرنا كله إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ندعوك أن تكتب لنا رحمة دائمة وتوفيقا ورجدا من عندك ورزقا طيبا مباركا في يا رب العالمين. صباح الخير، أخوكم أحمد أبو دلة، ومن ستينيات القرن الماضي، مقطوعة موسيقية لفيلم من أجل حفنة من الدولارات، أتمنى أن تنال إعجابكم. كلك ذوق. الله الله الله، كلك ذوق يا أبو دلة، جزيل الشكر عيني. سليم الجعفري يقول: جميع الناس في الدنيا سواء، فلن تبقى ولن يبقى الثراء، فلا تغتر في شيء سيفنى، فعز المرء بالفاني غباء، فدع عنك التكبر كن عقولا، فكبر المرء عقباه الشقاء. أحسنت. صباح الخير عليكم ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. حسين عبد بعث لنا حكمة يقول: صباح الخير ستبان، لا تدع كلبا يشم رائحة خوفك ولا إنسان يشم رائحة احتياجك، كلاهما يعضك. يا
1: صعبة جوا أين يولي الواحد.
0: إن شاء الله الطيبين والخيرين أمثالك هواية أخ حسين، بس والله إيه يعني وجهة نظر، مو وجهة نظر. تحياتي إليك. عباس الحمداني: صباح الفل أبو سمرة الطيب. يقول: اللهم إنا نسألك النعمة التامة والرحمة الشاملة والعافية الدائمة، آمين يا رب العالمين. أخونا الباشق: صباح النوير ستبان المحترمة، كم هو جميل حين تقول لأحدهم أحتاجك ويرد عليك أنا هنا لأجلك. الله الله، تحياتي إليك أخونا الباشق. و أبو عبد الله لي أيضا:
2: صباح وحلم العيش فرحان الدنيا الفرحة ولا تعب ويا يا بني طيبة، أنا ممنش ممن والله الفرحة تسو الدنيا الآن تجل وتزبنتي، راح أقول لها راجع الرشيد فرحة والفرحة فرحة فرحة والفرحة بأكل الجسد. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا سبا، الحمد لله الله الحمد لله، واتمنى كلهم والله مبروك لكل الناس، جل الله لا يضيعكم. اي والله اي والله من يا ستي يا طيبة الله اكبر، ممنون
0: الله يبارك بك وأنا ممنونة منك. شكرا لأنكم عائلة محترمة طيبة يثمر تعبها، وتسمنا دكتورة المستقبل إن شاء الله بنيتكم وقرة عيوننا كنا بنجاح بنتك ونجاح كل طلبنا في السادس الإعدادي.

تحية لكل أب، تحية لكل أم، تحية لكل أخوة صاروا حبابين أثناء فترة الامتحان. شفتوا؟ يلا هسه طشوا. هسه إبليس راح يفعل.

تواجدي حبايبي. الله ايش قد حلو الفرح، ايش قد حلو، ايش قد حلو التعب المثمر، ايش قد طيب، ايش قد لذيذ انك تتعب وتجيب علاقة الحلال لبيتك. شوفوا الاكل ايش قد طيب يصير لما تعبان بيه، الى قيمه، الى طعم، الى لذه. ففلوس الحلال شوفوا شلون تثمر، فلوس الحرام لقوها مكبوسة براميل الطرشي، بس فلوس الحلال طلعت علماء أمثال إن شاء الله العالمة بنت أخونا أبو عبد الله وغيرها وغيرها، ومن طلبتنا ذولا علماء، أطباء، مهندسين، مفكرين. هذولا بعد لهم 4 سنوات 5 ذولا راح يهزون الدنيا. ليش يهزون الدنيا يابان؟ أنا أقولكم لأن إحنا في طور التطور، العلم دا يتطور، أساليب التعليم متطورة، راح تسهل عليهم، حياخذوها، يشتغلون على نفسهم أكثر، حيكسروا الدنيا. بعدين الكل يتفق على أنه الطبيب العراقي نمبر وان بالكرة الأرضية.

هو كل التخصصات الصراحة مو بس الطب، يعني الهندسة، العلوم البيولوجية، علوم سياسية، قانون، معرف شنو، كلها. وإن شاء الله تصير نقلة نوعية بالجامعة، تتأهل إلى وتتطور إلى مستوى ليفل أعلى إن شاء الله. يعني تشتغل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهم كل التقدير على إعداد هذه المؤسسات التعليمية، إعداد متطور كفو يتكافأ مع التطور، يعني يواكب التطور اللي حاصل، ويعني تنظيم العملية التعليمية بشكل أرقى وشكل أرتب. وإن شاء الله يعني نتوسم الخير بالقادم من الأيام، سواء كانت وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثل ما صار بالصين. يعني الصين الآن ابتكرت شاحنة، أحبابي، شاحنة حمل، شاحنة هاي كبيرة، شاحنة حمل وحدها تمشي، وحدها تمشي، لا سايق ولا معروف شنو، وأحلى سياقة سوق، وبسلاسة، وتوقف الترافيك لايت وتلوف يمنى ويسرى وبطريقها عدل. شفتوا العلم والعقل وين وصل؟ وإحنا بعدنا الجماعة يشبسون طرشي. والسريع محمد القاسم متموج موج البحر، والطسات على أفمن يشيل، فهذول شلون بيهم؟ كهرباء ماكو،

هسا احنا نروح الروح ونرجع على الطرشي المكبوس وهاي. ارجوكم سكتوني لانه اني اذا احكي عافيه يعني لا تخلوني احكي بعد. اي عافيه زين. وصلنا الى وسام البحر. خميسكم وناسه وربي يسعد صباحكم. كادر اذاعه الرشيد وستبان الورده والمخرج الراقي، وربي يحفظكم، ربي يحفظك، وسكتوني.

0: بونجور، صباح النور عليكم يا أحباب. نأخذ رسالة أخرى على الواتساب، وهي من عبد الله أبو أيهم. الناس قد ينسون ما قلت وما فعلت، لكنهم لن ينسوا أبدا كيف جعلتهم يشعرون. بالمختصر، الأثر الطيب والمشاعر الصادقة هي الشيء الوحيد الذي يثبت في الذاكرة ويتناقله الناس عبر الزمن. صباح الورد يا ملكة الطاقة الإيجابية، تحياتي إليك وللشباب الأبطال خلف الكواليس وللمستمعين الورود. ألف مبروك لشباب المستقبل الناجحين، ما وصيكم هلا هلا بالعراق. أخوكم عبد الله أبو أيهم. حي الله الغالي أخونا الغالي أبو أيهم، صباح الورد عليك، وإن شاء الله الخير، كل الخير جاي من شباب المستقبل بإذن الله تعالى. تحيات الكادر إلك. مصطفى الباشا، بونجور يا باشا، مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستبان، كالعادة أصواتكم الجميلة تنظيف للأذن وطاقة إيجابية اليوم جديد. حبيت أصبح عليكم، صباحكم خير.
0: صباح الفل والعافية، يسعد صباحك، إن شاء الله يومك كله حلو، كله طاقة إيجابية، ويبلش الأسبوع القادم بإذن الله بأكثر جمال وإيجابية. حي الله الباشا. أبو مصطفى، حكمة صباحية، تحية صباحية لطلتك الجميلة ستبان الوردة. صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. هناك حكمة: من أراد أن يراك مخطئا سيراك حتى لو كان كفيفا، فلا تنشغل في إرضاء الناس. صح، اللي يريد يشوفك غلطان يعني يخلق لك ألف سبب حتى يشوفك غلطان، واللي يريد ينصفك لو اجتمعت الدنيا كلها على أن يشهدون ضدك أو على أن يقولون أنت مو يعني سيء في شيء ما، عفوا، لكن هو يصدقك أنت. فألف تحية إليك وعاشت إيدك يا أبو مصطفى. إلى المهندس زياد، أهلا يا هندسة.
2: صباح الخير ستبان عليكم وعلى المستمعين، والف مبروك للناجحين.
0: نعم،
2: وماكو احلى من فرحه النجاح. يعني هسه تذكرت فرحه امي الله يرحمها بنجاحي، كانت 2007 تخرجت من السادس وراحت مشت مسافات. تعرفين ب 2007 كانت الظروف شنو، ومشت مسافات طويله على مود توصل للمدرسه على مود تجيب لي النتيجه.
0: بلي صح،
2: كانت فرحه كلش كبيره من عندها. إن شاء الله كل التوفيق،
0: كل التقدير لك، ويعني معاناة الأهل تحديدا الأم، يعني بس رب العالمين يعرفها شنو هي. هو الشعور واحد، يعني ماكو أم أحسن من أم، يعني بالفطرة أقصد، بس أكو طريقة صح وأكو طريقة أصح. أوكي، المهم قرة عيونهم وبالمبارك عليهم، وإن شاء الله ما يضيع التعب على طول يا رب. حربي، بونجور، يقول: اللهم قدرا جميلا وخيرا يتبعه الرضا. آمين يا رب العالمين. ألف تحية إلك وإن شاء الله يومك سعيد. علي القيسي، مشاركنا بفويز.
3: نقول ألف ألف مبروك لأخوي أبو عبد الله الذهب بنجاح بنيته، إن شاء الله تشوفها بأحسن المقامات وبأحسن المراكز وتخدم بلدها في أحسن الأماكن إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب العالمين. أحسنت، إن شاء الله نفرح بالأولاد. مصطفى الجبوري، صباح الخير. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا. آمين يا رب العالمين. ألف تحية إليك ولكل أحبابنا. ونروح إلى اللايف ستريم الخاص ببانجور على أو في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق فيسبوك.

إلى الأخ محمد يونس على الفيسبوك، أجمل صباح الخير والسرور على أحلى مقدمة وأحلى برنامج ومستمعين، تحياتي. نحييك وبارك الله بيك أخونا الطيب. إلى فارس أحمد، صباح الخير ستبان منورة بانجور، وأحلى خميس عليكم يا رب. صباح الخير على مخرجنا المتألق، وصباح الخير على الجميع، وخميسكم وناسة، ومبروك للناجحين. مبروك والله يبارك بيك. دكتور معان من الأردن، ستة من جمال حلاوة الأخلاق، الإخلاص والصدق، الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. وبعثنا أيضا أبيات شعرية، عشق قلبي كان القلب قبل العين يعشقه، فعشق القلب قبل العين إلهاما، فعشق القلب مثل الروح لا يفنى، وعشق العين لا يبقى وإن دام، تزوغ العين بين الحسن والحسن، ويحيى القلب عند العشق أحلاما، وما بالي وإني عشقت لا أدري، وكان العشق لي ماض وأوهاما، وذاب القلب والأرواح قد ذابت، فقال الناس كان الحب إجراما، فقلت الحق لو حبي هو جرمي، فإن القلب بالإجرام قد هام. تحياتي لك أخونا الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور معن. نسرينا حبيبتي تقول صباح مليء بذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ستبان والأستاذ المخرج، صباحكم ورد أيها الحضور، يسعد صباحك حبيبي. أبو لمار، صباح الخير على الجميع وعليك ستبان وعليك أخويا الطيب. علاء أبو فهد، صباح الخير على الجميع، هلا والله. أبو سمرة، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. تحياتي عباس الحمداني، ومنور في كل الأماكن يا أخويا الطيب. أكو عندي مسج الحقيقة على واتساب من زكريا، صباح الورد ستبان والمخرج وسام وجميع المستمعين. ليش اللي يسرق أموال الشعب ويضمهن مال طرشي؟ والله قهر. والصراحة أني أدور على شغل ثاني لأن عندي إيجار، أريد أشتغل شغل ثاني ما لقيت. تحياتي لكم. أني مو قلت سكتوني، مو قلت لا تحجوني. يعني الله، مبروك علينا، استوى الطرشي.

0: صباح النور والسرور وبنجور على جميع مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 من قلب بغداد. أحبابي، أكو أشياء من جيل زمان ما كانت تقاس بالفلوس ولا بالتكنولوجيا، وكانت عادات يعني بسيطة صغيرة لكن أثرها كان كبير جدا، مثل الاحترام الكبير، لمة السفرة، السؤال عن الجار، مثلا ترتيب دفاترك وأوراقك وكتبك تحافظ عليها، أكو مكان للقراءة، كلمة شلونك اللي كانت تنقال من القلب تطلع، وحتى القناعة والرضا. يعني هذه الأمور يعني اللي هي بديهية. اليوم وإحنا نعيش بعالم سريع، يمكن أكو عادات تمنينا لو ترجع، مو لأن يعني الماضي VIP كان، لا، لكن بقيم الحقيقة تستحق أنه تعيش ويانا، حرمات تروح وتندثر. لذلك اليوم نسولف وياكم عن لو كانت عندك فرصة تورث أبنائك أو أولادك عادة واحدة فقط من جيل زمان، شنو راح تختار وليش هذه العادة بالذات؟ أهلا بيكم في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على ACCEL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على 0-7-8-0-2 مكرر 1-6 مكرر 1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي، اليوم نتكلم عن شنو العادة اللي تتمنى تبقى للأجيال الجاية، وبرأيك شنو أكثر عادة جميلة اختفت من الزمن؟ هل الجيل الحالي خسر بعض القيم بسبب تكنولوجيا مثلا اللي غزتنا؟ لو تغيرت طريقة التعبير بس. فإذا ورثت أولادك عادة مثل يعني احترام الكبير، صلة الرحم أو القناعة، تتوقع راح تنجح بهالوقت؟ حيعيشوها وحتثبت عندهم وتكون إحدى ثوابتهم وقيمهم وحتستمر يعني، ولا الزمن هذا تغير ويغير؟ نسولف بهذه الأمور أحبابي في صوت الصبح. أيضا ردت أسألكم عن شنو الفتشيل في العادة الجميلة اللي لاحظتوها بأولادكم، اللي لاحظتوها يعني من دي صرف تصرف تقول أيبا هذا جدة كان هيك يسوي مثلا، أو هذا شقد محترم، كريم مثلا، عاقل، مؤدب، ما يقاطع. يعني هذه الأمور ترى كانت بزمن أهلنا يعني، بس مع احترامي يعني. على العموم أهلا بأصواتكم مع اتصال أول في بانجور. يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير سبحان شانت.
0: صباح النور أخونا الغالي، من ويانا؟
2: حياتي محمد من بغداد.
0: أهلا أستاذ محمد، حياك الله.
2: حياتي لك جميع المستمعين.
0: شكرا،
2: دعاتكم الجميلة والطيبة.
0: بوجودك بوجودك.
2: اللي ما تعرف مواضيعها دائما مواضيعها هادفة ومواضيعها
0: الحمد لله،
2: ولا عايفة دبت الطرشي ولا يعني منا منا منا منا هيك خاطتها
0: مو الطرشي يتخلى حتى بالريوق. ها
2: اي والله موضوع الطرشي قهر كل العراقيين.
0: اي مع الاسف. على العموم
2: بس هذا هذا هو مو موضوع البرنامج، بس هو موضوع الطرشي. هم هذا اسمه كما ابو طرشي، لعد اهل الطرشي اللي راحوا شنو موضعهم؟
0: اي والله
2: اكو عالم اشتغلت بالطرشي وشبسه وطلعت الخيار واكلته هذول لا كراحة والنساء وواحد يومه بس ما استوى لك كم واحد جديد سلبوا بيوم.
0: اي هو شو هذا واحد طلع طلع يعني شو كل شيء عنده طلع.
2: اي على اي اي كنا قطة براسه خصوص ال
0: على العموم من عادات اهن شبس الطرشي ها قبل يجبسون طرشي بالبيت. حضرتك عندك اولاد استاذ محمد؟
2: اي طبعا.
0: طيب شنو اكثر فد عاده او اكثر تصرف تركز عليه ان تغرسه في سلوكهم وفي اخلاقهم وتعاملهم يعني حتى ينشؤون عليه لما يكبرون يعني؟
2: والله اذا اكو عاده يعني انا اتمنى تنغرس باطفالي فهي الاحترام.
0: جيد.
2: احترام قبل سبان مو مثل احترام الناس هسه مع احترام طبعا للناس اللي اللي اللي محافظه على عاداتها وتقاليدها القديمه.
0: نعم.
2: قبل كان كان الجار الاحترام الخاص مثل تفاوى عليه مثل ابوك.
0: صح.
2: ويحاسبك مثل ابوك.
0: صح.
2: ويوجهك مثل ابوك. ويشوفك بالشارع بغير مكان. يحاسبك ويقول لك ارجع للبيت، انت وين جاي هنا؟ يلا.
0: فعلاً.
2: قبل كان العم العم والخال والد.
0: قبل المنطقة كلها كلها تربي.
2: كلها تربي، والعم العم أقوى من الأب، والخال أقوى من الأب.
0: صح.
2: هسه هسه حتى الخال ما يقدر يحكي ويا ولد أخته، حتى العم ما يقدر يحكي ويا ولد أخوه، أول وأول واحد أول أول وحدة تنط الأماية. روح على جهالة يا بنتي هذول ولد اخويا انت يعني سويت لهم غير دا اقول له يا انا قابل ارد انا قاعد ابدا انتقم منه انا غير دا اوجهه دا علمه دا ربي.
0: نعم.
2: زين فهو هذا الاحترام احترام اهلنا قبل هذا كان كلش مهم هو اللي هو اللي ربانا هو اللي خلانا كنا نطلع خارج البيت نخاف من كل الناس.
0: صح.
2: ولهذا سبب ما نغلط ما نسوي الغلط لأنه نعرف من نسوي الغلط راح يوصلوا لهن.
0: صح. قبل ماكو كاميرات مراقبة لكن أكو عيون الناس.
2: ماكو. أي. لا لا سوشيال ميديا تصور وتنشر لا كاميرات مراقبة لا تليفون هن يسألون علينا أنت وين. لا لا الله وكيلك أنا أرجع للبيت ألقى أهلي يدرون بي وين كنت من تدرين من ورا من من ورا الجيران.
0: من ورا الجيران صح صحيح.
2: أي. أي. والله يقولوا لي ايش عندك كنت بكذا شارع والله صحيح كنت بكذا شارع منو اللي وصل الجيران وهي ما يتمشون ترى بينكم بكذا شارع كان
0: صحيح او مثلا اذا يشوفوك مثلا بالشارع دا تسوف الوقت فيصيح عليك يقول لك يلا بابا يلا يلا يمشي لبيتكم يعني ما يتركك بالشارع.
2: اي هذا حتى انا اكو مرات يلزمني يوديني للبيت.
0: نعم.
2: يوديني للبيت يدق الباب وياي يمشي يدق الباب على اهلي يقول لهم يابا ابو فلان ترى ابنك هاي مره انا عندنا جيراننا كم دربونا عند برتقاله على الشارع. فانا صعدت على الحائط واخذت لي وحده هو لزمني.
0: الله.
2: كان يوديني ياخذني يوديني لاهلي وبيدي البرتقاله القاطعها
0: يا البرتقاله سوي صدق عذبت حالك.
2: اي والله زهرت فيها مو برتقاله.
0: الله بس
2: بعد ادم ما سوت لي اي
0: بس هسه اني واثقه انت من تشوف البرتقال يعني يصير اكو شيء عندك مشاعر مختلفه.
2: اي طبعا طبعا موك شغلات ما تنسي
0: اكيد. اجمل شيء كان موجود بناس قبل الأمانة أستاذ محمد وهذه الأمانة يعني الحقيقة صون الأمانة هو موضوع كبير يعني بشعب كثيرة يعني لكن كانت من أهم القيم اللي يعيشها الجار مع جاره ابن المنطقة بمنطقته الأولاد بالمدرسة يعني أكو عنصر الشعور بأنه هذه أمانة فيتعاملون بها قدر الإمكان ولذلك كان أكو احترام للناس وللأشياء وإلى آخره. تحية كبيرة لحضرتك، شكرا لطلتك معانا أخونا، نورت والله يحفظ الأولاد وأمهم إن شاء الله. الله يعزك يا طيب، جزيل الشكر.
2: مرة ثانية لهذه البرامج الجميلة.
0: على العين وعلى الرأس، وإن شاء الله دائما ننال استحسانكم كل التقدير. حياك الله أستاذ محمد. ننتقل إلى متصل آخر. بانجور. ألو.
3: صباح الخير.
0: هلا والله.
3: صباح العافية عليك وعلى المخرج كادر جميع المستمعين.
0: يا هلا أخويا محمد، شلونك؟
3: الله يخليك سلمان الغالي، شلونك عنا؟
0: شلونك أنت والعائلة؟
3: بخير يا طيبة.
0: إن شاء الله على طول، وطيب الله خاطرك ومرحبا بيك. اليوم أسألك، هل التربية هي اللي تحفظ العادات لو المجتمع هو اللي يغيرها؟
3: طبعا أمانة وبدون تملق، يعني كلام موجه للنساء بصورة عامة.
0: نعم.
3: من احترامات إن كلهم طيبات بهن البركة وأصيلات، بس يعني بهن اللي يحتاج له شوية تعلم. أمانة تعلمين من ستبان، هاي حقيقة واقعية.
0: نعم. إيه ليش لا؟ أكو هواي كبار يحتاج لهم تربية، هم يعني مو غلط.
3: تعلمي من ستبان، يعني أنا أمانة من تطلعين أنتي كلامش يعني ما أعرف سبحان الله. حتى عند المدام تقول لي أصدق معدلة، هاي مبينة معدلة.
0: العفو.
3: ونادر فرد نوب.
0: الله يبارك فيكم. أنت
3: شو عرفت قالت مبينة المرة من كلامها، من طريقة حوارها، من طال المواضيع اللي تخصها الأسرة العراقية أمانة هاي.
0: الحمد لله.
3: تحيات المرة إليك.
0: حبيبتي.
3: وقل ربي يوفقها.
0: اللهم يحفظها ويسعدها، ووافر تحياتي إلها وإلك أخويا محمد. إذن هل التربية هي اللي تحفظ عاداتنا؟ ويعني أكو أمور توارثناها أباً عن جد، مو صحيح؟
3: الحمد لله. بعد أطفال، بس كان عندي ابن أختي يعني يمان مربي تقريبا 10 سنين 13 سنة.
0: بلي.
3: كان صغير، خليت من عنده عادة أو تربية أساسية. انه اي شيء يسوي له تكذب
0: مهما يكون،
3: حتى طب بالبيت تكسر له جلاس، تكسر التليفون، تعطل جهاز كهربائي تقول لي يعني نطلق من البدايه من تعلمي على الكذب وتعلمي على القسوه والخوف، بعد شيء يسوي ما يقول لك، يقول يخاف من عندك. عندي ردة فعل انه يقول لك انا خاف، اقول له سويت كذا ولا حنكتب. فأمانة يعني الحمد لله لحد ما كبر، صار عمره 17 سنة لحد الآن، هو يعني هستعادي عايش يمه بوصال له تقريبا 6 سنين، من يدي يسوي أمور معينة أمور خاصة بيجي يقبر على البيت يقول لي استشيار 1 2 3 خالة أسوي لو ما أسوي.
0: حلو.
3: أقول له لا أسوي.
0: حلو.
3: فمن الأساس وخليت داخله مسألة، قلت له لا تخاف، إذا أنت على حق لا تخاف، ما كنت على حق لا تخاف.
0: عافية.
3: بس اعرف شلون تاخذ حقك بعقل وبرزانه، مو بهوسه وعركات وعياط بالشارع. وفرض احترامك بالمكان اللي قاعد
0: بيه. نعم.
3: اي مكان، بالبيت، بالمطعم، بالشارع تمشي، افرض احترامك باخلاقك وبلسانك الطيب. يعني امانه هسه قاعد نطلع بالشارع نشوف هيك اعمار، عذرا الكلام، التجاوز والكلام اللي ما يليق المجتمع
0: مع الأسف. أي
3: من تيجي تتكلم معه يقول لي أنا أبويا بيحاسبني، أنت تحاسبني
0: فعلا.
3: يعني توجيه الأسر، تموا بابنائكم إن ذول يحجون بعدهم جيل وبعد جيل، فإحنا رجل الأجيال اللي تجي تكون أجيال حقيقية، أجيال أساسها قوي، أساسها صحيح، حتى المجتمع يطلع متكامل ومجتمع صحيح. من نقول والله أنا أقدر أشمر بالشارع، الشارع يربي، الشارع ما يربي،
0: ما أدري الشارع عشان شون راح يربي. الشارع ربى طلع ناس تجبس طرشي، هذولة هذولة والله هذول تربات الشوارع.
3: حقيقة يعني
0: أنا يعني عذرا، مو ما أقصد أني أخواننا أصحاب محال المخللات والطرشي وكذا، لا الجماعة اللي طرشي بتاع إسرائيل. نورتني أستاذ محمد الجميل، الله يبارك بيك أخوي الغالي، تحياتي للعائلة الكريمة وكل الهلم. يعني مو كل ميراث ينكتب بورقة أحبابي وينحفظ مثلا بالبنك، يعني مرات أغلى ميراث هو الخلق، أنك تطلع آدمي من بيتك، إنسان يستحي ويحترم ويخاف الله وما يتعدى على حقوق الناس. هاي الأشياء يمكن ما نشوفها لكن تبقى عايشة بالأجيال وتنعكس على تصرفاتهم ومستقبلهم. فشنو أكثر عادة كانت موجودة ببيوت أهلنا ونفتقدها اليوم تردون تورثوها لأولادكم؟ اتصال آخر من جديد. بونجور. أوف أوف أوف شوية النصيد.
4: ألو
0: النص الراديو ممكن؟
4: عدت برفيتا سيدمان، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام كاك جمال، شونك يا عيني؟
4: شون الصحة؟
0: أنا بخير وانت طيب.
4: أنا اليوم أريد أسأل مطرب.
0: تسأل من؟
4: أريد أسأل مطرب اليوم.
0: مطرب؟
4: أريد أغني لك لا ترون طريق ضيق يا سكت بوافينا عشنا
0: مسافر
4: بالمدرسة.
0: اي
4: هسه الولد بالليل انت نايمين الصبح يقول لك والله مو والله سافر. لا يقول لابو لا يقول لامه.
0: صح
4: والله العظيم كنت بالمدرسة اذكر الصف الثاني كان يكون سفرة مدرسية.
0: اي
4: والمعلم قال باشر حضر لنا فيسكو يجيبون كل واحد دينار ما دينارين كان بثمانينات.
0: اي
4: حتى عقب باشر ناخذكم ابوي خاف علي ما. والله العظيم دز رساله خطيه قال السلام عليكم من هذا المقدمات ولازم جمال يجي ويانا وبالقوه قنعوه بانه ترى وياهم للسفر. هسه يا ابو والله لا ابو يعرف بي وين رايح ورا يومين. ها فلان وين؟ والله مسافر.
0: صح
4: لا قال لا حكى
0: كلش صح.
4: اشكر سبان
0: اني اللي اشكرك
4: واخاف من المرور.
0: تخاف من المرور؟
4: ايه
0: دير دير بالك. ايه دير بالك. توصل بالسلامة كاك جمال الغالي وتحياتنا للعائلة وشكرا جزيلا لطلتك الحلوة علينا. إذن أحبابي اليوم نتكلم على أمور، يعني إحنا مرات نتكلم للمزحة يعني أو والله أغلب الناس يتكلموها امتعاضا، يعني مثلا لما يعني يفيض بي الغيظ من الواقع، يعني يشوف يقول أني جدي كان ملاتش كان عنده كذا وكذا صاحب أطيان صاحب وأبويا هذه شو أني كل شيء ما ورثوني. أو مثلا يقولون إذا أبوه أمه أجداده حلوين جدا مثلا يطلع هو فشي مو يقول شو أني ما ورثت منهم جمال. أحب أطمنك أنه أنت أخلاقك عالية وهمشي الأخلاق. تحياتي لكم أحبابي. صدقاً إحنا محتاجين نعيش بجو قبل، يعني جو قبل الهادي اللي ما بي هذه شد الأعصاب، الشك، التوتر، يعني انك تكون مشحون اعصابك على طول، ما عندك ثقه بجارك، ما عندك ثقه بنفسك، حتى تسويف الوقت. يعني ليش احنا قبل كان عندنا شاي العصاري، كان عندنا شاي العصر، شاي وكعك او شاي وكيك او شوف شنو، وكانت هذه عندنا يعني طقس ما يتغير زين. هسه ماكو وقت، ماكو وقت، صارت الوجبات الثلاثة وجبة يمكن أو وجبتين، وواحد يأكل بالبيت، واحد يأكل ما أدري وين، واحد يأكل جوا الدرج، واحد يأكل بالبيتونة يعني. فأعتقد أكو شيء مهم لازم نعلمه لأولادنا، إنه أنتوا دائما اجتمعوا أكلوا على صينية واحدة. شون كنا لما احنا صغار يجمعونا وناكل بنفس الصينية او على نفس المائدة بنفس الوقت، ونلتم وناكل والأم تصب الأكل والأب قاعد أو حتى قبل الأب ما يجي. بس أكو لمة، أكو لمة، لأنه هذا المشاركة الأكل وجود الكل هذه تقوي الوشائج الأسرية. يعني أحبابي إذا أنت لا تشوف على الأكل ولا تشوف مثلا تقعدون على التلفزيون قبل التلفزيون يجمعنا زين، مثلا لا تقعدون بالحديقة وتتبادلون أطراف الحديث، ممكن عندكم شاي العصر مثل ما قلنا، ماكو، يا دوب واحد بس يريد ياكل وداز ديليفري وما اعرف شنو عاف الاكل على النص ولازم التليفون ورايح في عالم اخر. ف ضروري انه نغرس بيهم اشياء حلوه راح تنقذهم من هواي امور مو حلوه في هذا الزمن.

0: اليوم أحبابي مو دا نحكي عن الماضي يعني حتى نقارن ونقول يابا أيام زمان أحسن أوريدي أحسن يعني، بس نحاول نفتش يعني بين ذكرياتنا عن عادة أو فتحالة لو رجعت يمكن تخلي بيوتنا اليوم أهدأ وعلاقاتنا أقوى وأولادنا يكبرون على قيم تبقى وياهم طول العمر. أريدكم ما تجاوبوني بسرعة، يعني فكروا على راحتكم، وإذا ردتوا مثلا أنه في يوم ما أولادك لو رادوا يقولون هاي الحالة تعلمناها من أبونا أو هاي السالفة تعلمتها من أمي، شنو تتمنى تكون هذه العادة؟ يعني شقد هسه أكو رجال من يتكلم وياك تمدح بيه تقول له مثلا شلون بعيد الأضحى مثلا عندهم هاي مسألة الأضحية ذبح الأضحية والهذي مثلا يتوارثها عن أمه وعن أبوه، عن يقول أني أبويا كان هيك يسوي، أني تعلمت من أبويا هيك يسوي، إحنا هذه عندنا سنة بالعائلة أنه ثابتين عليها وحنورثها لأولادنا وهكذا. إحنا كذلك البنات أو النساء شقد بينا يعني ورثنا أشياء من أمهاتنا ومن بيبياتنا وتعلمنا شلون نسوي أمور، شلون نتجاوز المحنة، شلون ندبر الحالة، شلون نسند، شلون شلون شلون. فهذه العادات هذه الثوابت هي اللي تقوي البيوت وهي اللي تقوي الوشائج يا أحباب. فلو ردت أو إذا رادوا أولادك يقولون إن شاء الله وعمركم طويل بالمستقبل يقولون هاي السالفة تعلمناها من أبونا أو تعلمناها من أمنا، شنو الشيء اللي تريد تغرسه بيهم ويكون يعني من ثوابت أخلاقياتهم وسلوكياتهم؟ بانتظاركم بالتأكيد. بس عندنا مشاركة من أبو عبد الله بفويس.
1: ستبان السلام عليكم، أنا أعتذر أثقلت عليكم. ست، أنا عندي 4 بنات وولد. فعلى موضوع الحلقة، أنا الحمد لله منهم وصغار بدون موبايلات، ما أي موبايل ماكو، والحمد لله ثمرة النجاح والتفوق بينت عليهم الله. والحمد لله هاي عندي أم طلعت الأحفاء حافظة 20 جزء من القرآن، هو عندي
0: ما شاء الله
1: على حدها حافظة 10 أجزاء، هي خامس إعدادها أحفاء من الرابع للخامس، والأخ حافظة 8 أجزاء، والأخ حافظة 6 أجزاء الحمد لله، وعبودي بعده صغير إن شاء الله بدأ يحفظ. فهي تربية الأب والأم لا غير، والحمد لله والحمد.
0: أحسنت لك، والله يحفظهم ودائما يجعلهم قرة عينك. الأخ صدام الشمري بونجور.
2: صباح الخير وصباح العسل وصباح الفل والياسمين، والله يا كل يا بركة علينا وعليكم إن شاء الله تنعاد عليكم بالخير.
0: شكرا جزيلا، ألف تحية لك أخونا صدام. كذلك أخونا صدام الزبيدي بعث لنا تصبيحة حلوة، صباح الخير صباحك عافية، شكرا جزيلا.

0: أخونا حسين الشيباني جاوبك بارحة أو أول بارحة، جاوب هو كان تساؤل بالصحف يعني، هذه فلوس العراقيين اللي كانت مخباية عند الفاسدين وين راح تروح؟ هل ستذهب إلى فاسدين آخرين؟ يعني مبيوقة مو مخباية. أي مخباية شيء مبال والله يا الله، مخباية شيء مبيوقة مسروقة بالإق يعني مكبوسة بالإتش. المهم الموضوع وين؟ الموضوع إنه وين حتروح؟ يعني إن شاء الله تروح في مكانها الصحيح، إن شاء الله تروح. يعني هو بوقتها قال من فاسد الفاسد راح تروح، من حرامي لحرامي راح تروح، وإن شاء الله ما تروح يا رب هالمرة ما تروح، لأن إذا راحت يعني ما أعتقد، لا يعني معقولة هم لهاي الدرجة حيضحكون على عقولنا؟ يعني هسه يعني ايش راح يقولون وين راحت؟ مو مفروض هم عندهم حملة ضد الفاسدين، المفروض هسه الفلوس في أيادي أمينة، سو إذا راحت يعني إن أخذت هذه علنا معناها ضحك على الذقون علنا. عموما نتوسم الخير وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله تعالى للعراقيين. ساعة 9 حنروح بريك ونرجع نكمل، ابقوا ويانا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر، 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم، ثبتها ثبتها على الرشيد FM

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: هلا والله مستمعينا، بانجور من راديو الرشيد لساعة 10 مع بان ووسام ماجد. الواتساب منورينا به طبعا، وظافر الدباغ يقول صباح الخير والورد عليك ستبان الورد وعلى جميع المستمعين وعلى كل الكادر. صبحك الله بالخير والعافية ومية هلا بأخونا الغالي. ننتقل إلى ظافر الدب علي القيسي مشاركنا بفويس.
2: طبعا العادة اللي إن شاء الله يورثوها من عندي أولادي اللي أنا ورثتها من الحجي والحجية،
1: نعم،
2: هي بصراحة هي الكرم.
1: جيد.
2: الإنسان كل ما يكون كريم، والكريم هو حبيب الله والسخي حبيب الله والاحترام فوق الكل، وأهم شيء عندي الاحترام بصراحة، والأهم شيء والثانية هي الكرامة. أمواتي إن شاء الله يورثوها من عندي.
1: أحسنت. بس أنا أعتقد أني وأنت يا أخوي إحنا المفروض نورث أولادنا دائما حب ريال مدريد.

لأن المدريديين تشوفهم يعني تشوفهم من أهل قبل، يعني قلوب طيبة، فخامة، رزانة، ثقل، احترام، تقدير. أنا ما أقصد يعني أنه أنتقص من مشجعي فريق موزمبيق، فشكرا.

0: مسج من الأخ وحيد الدليمي. هلا أبو وحيد الدليمي. هلا أبو ليوثي.
1: بونجور ستبان الغالية، صباح الخير، صباح النور، صباح العافية.

0: العافية عليك وعلى الأستاذ المخرج، وحب هني كافة أهلنا وناسنا العراقيين بتفوق أولادهم ونجاحهم، ويا ربي دوم التألق والنجاح
1: آمين.
0: لكل مواطن عراقي.
1: آمين.
0: وستباني اليوم بما أنه اليوم خميس، حتى نسوينا طلائب منا ومنا، نطلب من عندك أغنية هلا بالخميس حتى نغير المود شوية. حياتي اللي تشوي الأستاذ المخرج.
1: إن شاء الله يا عيني، إن شاء الله أبو ليوت.
0: صباح الخير مرة ثانية ستباني الغالية، تحياتي للأستاذ المخرج. ستبان أريد أوضح في الموضوع، يعني أكو حالة غريبة ودخيلة على الشعب العراقي الصراحة، يعني ما شايفيها قبل نهائيا، وهي انه يعني زلمه راكب دراجه وحاط مرته وراه له اخته وراه نسوان وعبايات تهف وراهن. زين هذا شلون يعني عنده عقليه ويصعد المر، عنده عقليه ويصعد المر وراه على الدراجه؟ نفرض يجى واحد ما منتبه وطخهم وتفلقحوا بالشارع، وش اقول عمامي، ايش اقول لاخوتي، ايش اقول لله؟ يعني وضعيه كثيفه جدا. يعني هاي طبعا دخيله علينا هاي العاده، لان هاي بس بايران هم يحطون نسوانهم وراهم على الدراجات وعلى المطارات وطارين بيهم، ما كانت موجوده عند الشعب العراقي مسبقا. تحياتي لك.
1: الف تحيه وتحيه لك ابو ليوثي، صباح الورد عليك. الحقيقه ذكرت يعني ظاهره هي دخيله على المجتمع العراقي، واني اوافقك الراي، يعني هذه الظاهرة صح. هو يعني مرات تشوفه يعني شي يسوي، هو يملك دراجة يعني مثلا يحتاج يروحون مشوار، يشترون يروحون طبيب أو يوصل بنتايته المدرسة أو هذه، فهي ظاهرة دخيلة دخلت علينا من أخواننا السوريين وجارتنا الجمهورية الإسلامية، لأنه عندهم هذا الشيء كلش عادي. زين هسه أوكي البنات اللي دي يصعدون مستورات مثلا، يعني عبايتها أو يعني اللبس العادي، بس يعني إحنا دخيلة علينا، يعني إحنا غريب عد علينا هيك شيء، فاهمين؟ فما أعرف الظروف، يعني ربما جرت عليهم إنه هيجي يعني يخليها ورا ويسوق، وإلا يعني مهما يكون هي عرضة يعني. وهسه زين إذا بس مرته أخته بنته، أكو أولاده وياه 4 ما أدري 5 يصعدون كلهم جهال، يصعدهم عبالك مصعد له طبقة بيض؟ والله زين ما تخافون، انتوا طالعين شنو؟ طالعين تروحون مشوار لو طالعين تطولون تدورون طلايب؟ طالع تقتل أولادك أنت بطريقة مشروعة يعني لو شنو؟ فهاي لازم محاسبتهم بصراحة وإيقافهم عند حدهم. هذا اللي صعد هلقد جهال وياه بدراجة، كارثة الكوارث. شنو هالتعدي هذا؟ شنو يعني الناس خالة دمهم بشيشة؟ والله وشماله بالليل وظلمة الدنيا والشوارع شلونها والطسات وغيرها، وهذا اللي يطلع لك عكس السير، وهذا أبو التوك توك يمك، وهذا اللي ثمل، وهذا المتعاطي، وهذا المعرف شنو، والشارع كل شي بيه، واللي يشبسون طرشي وما أدري شنو. فذول الأطفال شنو ذنبهم لو أنت طالع تشتغل بيهم؟ يعني إلا إذا أنت تريد تستخدم واحد منهم. اثنين أوكي، عندي تليفون. مرحبا.
2: ألو،
1: مرحبا.
2: عادي كمل سؤالكم، انا اتحمل ابقى على انتظار.
1: والله
2: اي والله العظيم هالشي، بس خلوني على انتظار اهم شيء احصل لكم.
1: من ويا؟
2: صباح الخير.
1: هلا والله،
2: وانا ميت ما اكثر من مره قال لكم لو اخذ اول اتصال وبعد ما خابه.
1: اي ظافر صح؟
2: اي ظافر جبار.
1: هلا بالطيب، شلونك يا عيني؟
2: صباح الخير عليك وعلى اخونا وسام وعلى كل الكادر وكل المستمعين.
1: حياك الله وصباح الفل.
2: صباح الخير على الجميع وعليك وعلى كل عائلتك ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك اخونا العزيز ظافر. اكو شيء ركزت عليه تعلم لاولادك من شغلات قبل، شنو هو؟
2: والله انا فطنت على الدنيا وياهم وابوي، هم يصلون ويصومون. تعلمت الصلاه من اني بالاول

0: جاي. فنفس الحالة فضل من رب العالمين، والدتي ووالدي لحد الآن على قيد الحياة الله يحفظهم لي، فمرابطين على أولادي أكثر مما كانوا مرابطين علي على الصلاة. يعني أنا يعني فوق رأس مهمين نفس الحالة، الصلاة يعني كلش مهمة بحياتنا إحنا. ورغم كل هاي يعني أتمنى يعني أنا دا أمشي على هذا المشروع دا، يعني دا أمشي بيه من قبل سنتين هذا الشيء. الجهالة طلعهم وياي، يعني هسه ابني الكبير صفوه المتوسط وابني الأصغر ما عنده صف سادس ابتدائي، طلعهم وياي للشغل يعني بلا الله صيفية، يعني أطلعهم وياي وخليهم يتعلمون سواقة السيارة، خليهم يتعلمون سواقة الدراجة، خليهم يتعلمون شلون يتعاملون ويا العالم.
1: حلو،
0: عليه من يسلم، عليه من الاحترامات الموجودة، المن السوق شنو يتطلب، شنو أخلاق العمل.
1: حلو،
0: يعني شلون هو هذا الموضوع اللي قاعد امشي عليه وباشر بيه، لانه الحياة تتطلب.
1: زين، برأيك شنو العادة اللي اذا اختفت تماما راح يخسر يعني يخسر المجتمع فجزء من هويته كمجتمع عراقي؟
0: أنا أبوج من العبودية اللي هي الوظيفة. أنا ما أحب الوظيفة أبدا، ما أحب الوظيفة. يعني أنا شيت موظف، يعني حتى ماكو مشكلة أعترف بمكاني، شيت بالفرقة الذهبية راتبي مليونين و300.
1: تحية إلى أبطال الفرقة الذهبية. نعم،
0: يعني أنا سنة ونص داوم بالفرقة الذهبية، كملت دوراتي وبعدين بطلت بسبب التسلط يعني الجمهوري، خلينا نقول يعني رتبة. يعني ما تكون رتبتك، أنا مع العلم أني ما عندي شهادة، أنا خريج متوسطة.
1: طيب،
0: يعني جندي. يعني ما تكون رتبتك تكون من الأعلى من عندك يجي يتأمر عليك. أنا ما أحب التأمر، يعني ما أحب أحد يتأمر علي. أنا صاحب مصلحة، أحب أكون أنا أبو العمل وأنا أوجه شغلي.
1: هاي بيا سنة بالألفينات.
0: أنا متعلمت بلد 2012 وبطلت بلد 2013 بنصها قبل داعش بشهرين.
1: أي صح، كانت هذه السلوكيات الخطأ تمارس من قبل
0: بعض القادة داعش بالمظاهرات، كان داعش بعدها ما طاب وما صار داعش.
1: أي
0: بعد وارد
1: هسا غير شيء،
0: وارد قال لي لا تبطل، يا مراتبة مليونين و200 و300
1: أي
0: حرامات تددني، قلت مو زلمة تخاف من الجيش. خلصت شهاداتي، وشهاداتي موجودة اللي هي سيلكشن والكوموندوز موجودة، وجبتها لي قلت هي مضاعي ابن الزلمة، جبت شهادة.
1: والنعم منك أخوي،
0: جبت شهادة والله اللي كنا متعلقات بالغرفة، جبت شهادة وبطلت. لأنه يعني مو دور، يعني ما يعني تقولين ظاهرة، يعني العمل الحر شيء مقدس بالحياة
1: أكيد،
0: يعني يسوى ألف وظيفة مهما كان الشأن. هو ما كان طب حالة واحدة، يعني الوظيفة حلوة إلا تكون أنت مثلاً مدير، حتى صاحب الشأن لا أكثر ولا أقل، غير هذا ما تفيد الوظيفة.
1: إذا يعني نش بس طرشي إذا
0: يعني فضل من رب العالمين، كثرة المصالح أنا اللي بيها بحيث ما تعصى علي الحياة، ما تعصى علي شغلة، وأتمنى جهالي يطلعون علي.
1: يابا ترى المدراء ترى بس اسم، يعني بس جايتهم سمعة هيك على الفاضي، ترى صار بيهم ضغط وسكر من وراء الناس اللي دا تشتغل عوج.
0: لا مو مدير، يعني خلينا نقول بدائره معينه بالدوله، لا مدير خاص. يفز من النوم يلقى هو مدير نفسه مدير بنك، يعني شلون يصير فلوس، شلون هاي الفلوس اللي تتبشر انت بالعراق.
1: اي عافيه،
0: اي ايش على غفله ينام، نمنا قعدنا لقينا 17 مليار، نمنا قعدنا لقينا 57 مليار.
1: شو عادي صاير الموضوع؟ شو صار عادي الموضوع؟ شو عباك سكلات رقي يعني بالشارع؟
0: اقلت ستبانا قابدة وقتك وطولت عليك.
1: عفوا،
0: الفلوس استماعتها بهذه الاسبوعين، وحق لا اله الا الله فلوسي قمت معها.
1: اي والله ما اني يعني بعد صراحة يعني استغفر الله،
0: انا بقعد افكر في الاصفار اللي اللي اللي من بعد الارقام.
1: اي نوبة يعني كلها بلوكات،
0: وايه اصفار اكثر من الحياة.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: نوبة طلعوا لي كلتا متر، هذا رقم فوق الدونار، ما ادري شو اسمه دنيات، ما ادري فالأرقام، يعني حسها غلطة والله، حس واحد قاعد يغلط علي لما يسمعني هيك رقم. والله يعني بالقرآن يعني
1: الله يغنيك من فضله.
0: الله يغنيك، الواحد يريد يشتغل يلا يوصل لهذه المرحلة.
1: والله وما عند الله خير وأبقى يا أخوي.
0: طبعا كل هاي الفلوس صدقين
1: قالها أمير المؤمنين، قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما اجتمع مال إلا من بخل أو حرام.
0: لا عم بخلنا وحرام.
1: الله يغنيك من فضله ومن حلاله ومن
0: يغني يغني الجميع. هاي الفلوس طبعا ما وراها الشخص اللي يغني،
1: اي
0: كل هذه طبعا هذن الفلوس كلها من جماعه البقيه اللي موجودين هسه بالدوله.
1: اي مع الاسف.
0: ودي طلعوها بوجه هذا المقروض.
1: هذا مقروض،
0: هذا هذا عدنا الجمال قاعد يطلعوها بوجه. اي طلعت هذا اللي ما عدنا الجمال
1: ولا هذا.
0: لا لا لا ما جمع. لا هذا ستمان احمل وهذا حدث العاقل بما لا يعقل، فان صدق فلا عقل لديه. يعني هو الموضوع الموضوع مبين، يعني كل هاي الفلوس هي تابعه للاحزاب البقيه، بس هم قاموا ينكشفون قاموا يذبوها. هاي ما عدنا الجمالي، هاي وين الفلوس مال من تابعه مال عدنا الجمالي وذبوها براس البلوية. هو مو ما اقول لك هو خوش هاجم، بس هي صارت كلها براسي.
1: تمام.
0: الله الله يستر الجميع ويسترنا ويستر علينا
1: ويغنينا
0: ان شاء الله، والله يعز عليهم ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين. بوركت
0: الله يرزق الجميع. وانا
1: اخويا البطل نورت، شكرا جزيلا لك. ظافر الدباغ اخونا الطيب. زين عندنا مشاركة على الواتساب من حسين الشيباني. صباح الخير.
2: صباح الخير على المخرج والمستمعين. ستمان من قال انه الشارع يخرج الحالات السيئة بالمجتمع؟ بالعكس، يعني اشوف انه اغلب الاغلب اصحاب المهن واللي حاليا صاروا تجار اغلبهم كانوا مو متعلمين، يعني لا قراءة لا كتابة. الشارع هو اللي رباهم، القسوة اللي شافوها بالشارع هي اللي خلتهم يوصلون الى هاي المراحل، في وقت انه بعض المتعلمين اللي متوفرت لهم كل وسائل الراحة والتعليم والمادة ما جابه ونقش مثل ما يقول ابو المثل، وهاي هم ذاكم واقفين يم وزاره الصحه يطالبون بالتعيينات. هذا جاب 97 وهذا جاب 98. زين انا ما احب انه التعميم، لكن احنا اللي دا نشوفه هو هذا. تحياتي للستبان.
1: الف تحيه لك ابو علي. كذلك السجون ملئه باولاد الشوارع، كذلك القضايا الجنائية والجنح، وحتى القضايا اللي وصلت إلى قضايا إرهابية هي من أولاد الشوارع. أنا ما قصدت اللي يحتم عليه عمله الوجود في الشارع هو سيء، عفوا لا، أنا أقصد صعاليك الشوارع المتسكعين مضيعي الوقت غير الملتزمين بأصول الشارع بالقوانين العرفية أو القوانين اللي فرضتها الجهات التشريعية والقضائية. هذول اللي يعني هيجي وانت شايفهم، انت شغلك تشوفهم، يعني شوف إيش قد أكو من أولاد الشوارع هم اللي خربوا الشارع. الآن أنا ما أقدر أمشي بالشارع، أنا ما أقدر أمشي بالشارع، وهواية نساء ما يقدرون يمشون بالشارع، ويمكن حتى رجال ما يقدرون يمشون بالشارع ما يخلصون، لأنه أكو هواية من غير الملتزمين بقواعد الشارع والأصول والثوابت اللي حضرتك ملتزم بيها، وآني ربما وغيرنا كثير من العراقيين هم ما ملتزمين به، فما ماكو كيمياء بيناتنا، ما نتعايش هيجي. فهم ذولا اللي أقصدهم يا عيني. تحية وقبلة على رأس كل أخ كادح عامل شريف مقاتل من أجل لقمة العيش الشريفة في الشارع. الأخ مرتضى، صباح الخير ستبان الطيبة. فتحوا محل طرشي باسم تاكله وتدعيلي. يا يما شلون طرشي هذا. اي والله. لومي بونجور بالحب والورد

0: احلى واجمل بان ووسام حبيبتي. عباس الحمداني مشاركنا بفويز 14 ثانيه. صباح الخير.
1: صباح الخير سكران خيك الغاليه عليك وعلى المستمعين. اخويا ذكرتها بالخميس فالله عليك تستلم لعب هلا بالخميس وكانت ناسيه المره ذكرتوها والله تتحاشون قوه.
0: تحياتي لك. هسه مو زين اني قمت ما اسوي مشاكل ببيوتكم ما خليك تتعارك ويا المره ولا المره تعاركك. هسه احنا حايرين بالطرشي وبالناس. حتوني يقول لا اني قصدت اللي تربى بالشارع يجوز يعني طاح بناس هي علمته مصلحه مو شرط تعلمه على الدرب الاعوج حشاكم. صح كلش صح. لما تقول المرونة النفسية والعلم المستمر والفول لاكتشاف العالم والقراءة والجلوس مع الكتاب بهدوء تبني الإنسان والمجتمع يكون صحي. كلش صح حبيبتي. علي الشجيري صباح الخير.
2: السلام عليكم. صباح الخير ستفان.
0: يا هلا
2: ستفان. بخصوص موضوع البرنامج أنا أولادي ما راح يورثون مني شيء لسبب بسيط لأن أنا أصلا ما ناوي أتزوج. تحياتي لكم علي الشجيري.
0: عماد الجبوري صباحكم رزق وعافية. أتمنى أورثهم تحمل المسؤولية. الله هو ده تحمل المسؤولية شعورهم بالمسؤولية. بطل المي مالتك شربته خلاص قوم يعني شيله منها. ملابسك خليها في مكانها. روح جيب صمون انت. يعني واجبك انت حله. كلش صح. شكرا استاذ عماد على هذه الملاحظه المهمه. الاستاذ ابو دله صباح الخير بعث لنا فويس.
3: صباح الخير أختي العزيزة الغالية ستبان. تحياتنا إليك الأستاذ وسام ولجميع المستمعين والمستمعات. بالنسبة للموضوع أنا أحب اللي أورث الولدي هو التعامل بالصدق، والصدق أهم شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النجاة في الصدق. أهم شيء الإنسان يكون صادق أولا مع نفسه وبعدين ضميره هو اللي يقوده. إذا كان صادق حياته تكون يسيرة إن شاء الله. تحياتي للجميع أخوكم أحمد أبو دلة.
0: أحسنت وأجدت أبو دلة كل التقدير إليك. شكرا جزيلا. لما تقول أقصد الفضول لاكتشاف العالم. نعم حبيبتي. تحياتي إليك وتحياتي لكل الطيبين اللي شاركونا بالموضوع على اللايف. أيضا أكو مشاركة من الأخ علي القيسي. السلام عليكم. تحياتي لستبان. عندي سؤال، ليش علقتوا بث البرنامج بعد الانتهاء؟ والله كنا نشاهد البرنامج على راحتنا لأن الصبح عندنا أعمال ولا نستطيع أن نستمع لكم، فياريت ترجعون بثة مثل السابق على الأقل نستمع له بعد الانتهاء. يا عيوني أنت اللي دا يصير شنو؟ إحنا ليش بث البرنامج نقوم بحذفه بعد انتهاء البرنامج؟ لأنه التطبيق فيسبوك يحجب يبند البث لأن أكو بعض الحقوق أحبابي، الحقوق اللي في المواد التقنية المواد الإلكترونية الموجود، فحتى ما تتبند الصفحة حتى ما يسبب لنا مشكلة أكبر فنقوم بحذفه ويعز علينا طبعا. وإن شاء الله بالمستقبل يعني يتم معالجة. هسه هم والله قديمين تطبيق فيسبوك يعني حقوق وما أدري شنوش أغاني وصرف شنو يعني ماكو يوتيوب يعني ما أعرف يعني أنا أعتقد هاي السالفة راح تروح كل شيء فلوس. نعم يلا حنروح بريك وبعدها نرجع نكمل البانجور. للساعة 10.

بكم مستمعينا، أهلا بكم في عالم عراقي ومطالعة سريعة في عناوين صباحية مقروءة على صحيفتين صباحيتين صادرتين لهذا اليوم الخميس الموافق 23 من تموز لعشرين 26، أولهما الصباح الرسمية. لتعزيز قطاع السياحة، تطبيقات ذكية لحجز الفنادق وزيارة المتاحف. ضمن حراك إقليمي ودولي لتفكيك الأزمات وبناء شراكات كاتن استراتيجية، ملف الطاقة يتصدر مباحثات الزيدي في طهران، وتخفيض سن التقاعد لمنتسبي قوى الأمن. مخرجات زيارة واشنطن تترجم ميدانياً. تحالف استراتيجي يدعم البنية التحتية لنفط البصرة. التربية تفتح باب الاعتراضات لطلبة السادس الإعدادي، و275 طالبة وطالبة يحققون الدرجة الكاملة. سيارات بالتقسيط ومركبات إنتاجية وقروض ميسرة. العمل تكشف عن حزمة مشاريع لدعم العاطلين. بطول 94 كيلو متر يربط مداخل بغداد بالمدن الجديدة. الشروع قريبا بتنفيذ أكبر مشروع مروري. في الصفحات الأخرى من صحيفة الصباح، استقبل سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق آمدي الفن التشكيلي جزء أصيل من الهوية الثقافية. التعليم النيابية تبحث استقلالية الجامعات، وأنجزت مسودته لجنة الأمن وتضمن تخفيض سن التقاعد. قانون قوى الأمن على طاولة البرلمان تمهيدا لإقراره. العبودي، مكافحة الفساد وحصر السلاح أبرز أولويات الحكومة، وخصصت لها أمانة مجلس الوزراء أكثر من 13 مليار دينار، تنفيذ أكثر من 46 ألف مبادرة تطوعية. الإقليم، يقر حزمة تسهيلات مالية وإعفاءات للمواطنين. في الصفحات الأخرى من الصباح، يقود حراكا شاملا لتفكيك أزمات المنطقة وبناء شراكات استراتيجية اليوم الزيدي في زيارة رسمية إلى طهران. النقل النيابي تدعم اتفاقية ستارلينك وخطوة مهمة لتطوير الإنترنت. إحالته مع إجازة الخمس سنوات إلى رئاسة البرلمان. المالية النيابية تدفع بقانون الاقتراض لمعالجة غياب الموازنة. في صفحة محافظات، المحافظات والعتبات المقدسة تكمل استعداداتها للزيارة الأربعينية. إطلاق أحدث منظومة لتحليل الخريطة الجينية في كربلاء. تطوير منفذ ربيعة وتسهيل حركة البضائع مع دول الجوار. كركوك تكثف جهودها لمواجهة التصحر، وتشكيل لجنة لمتابعة أسعار الوقود في الأقليم. يربط مداخل بغداد بالمدن الجديدة بطول 94 كيلومتر. الشروع قريبا بتنفيذ أكبر مشروع لفك الاختناقات المرورية. ننتقل معكم الآن مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع العراق. اتفاقات الطاقة الأمريكية تقدر ب200 مليار دولار. الزيدي اليوم في إيران ثم تركيا والحديث عن سوريا مبكر. الزيدي يعتزم إحالة قائمة ب12 شخصية سياسية بارزة للقضاء. المالية تبدأ بإطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر تموز. والزيدي الزيدي يقيل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقائد الشرطة الاتحادية. الرقابة النووية تطمئن العراقيين، لا مؤشرات على أي تلوث إشعاعي. هيئة الحج والعمرة تمدد فترة التقديم الإلكتروني حتى السبت المقبل. مأساة في بغداد، طالب سادس إعدادي ينهي حياته إثر رسوبه بالامتحانات. الزبيدي يكشف مخاطر إجراءات الفيدرالي الأمريكي على اقتصاد البلاد، واتهامات بالإخفاق والتستر على الفساد في مؤسسات الدولة. استياء برلماني واسع من مضامين تقرير ديوان الرقابة المالية. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، وخلال استقباله المستشار الحكومي لشؤون الأيزيديين ووفد منظمة UNDP، وزير النقل يوجه بدعم متطلبات قضاء سنجار. مع اقتراب الأربعينية حلول الكهرباء تصطدم بانهيار الإنتاج. اتفاقيات واشنطن والملفات العالقة، هل تحولت زيارة الزيدي إلى ورقة ضغط سياسية؟ وبين البركة والخرافة، سوق الأحجار الكريمة في النجف يكشف أسراره. أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع صعود الدولار في بغداد وفي أربيل. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم، لكن بانجور يستمر حتى 10:00.

0: والله ايش زي يقول من الا ليش يجي نور زين. تحياتي له. تعبانه
1: يابانه تعبانه.
0: مبروك عمر، بونجور، صباح الخير. اللهم اجعل هذا الصباح بدايه لكل خير، وافتح لنا ابواب الرزق والتوفيق، واملأ قلوبنا طمانينه واملا، وبارك لنا في يومنا وخطواتنا. صباحكم سعادة وقلوب لا تحمل إلا الخير، وأيام يزينها التوفيق بإذن الله. بإذن الله يا عيني، يسعد صباحك يا مبروك عمر. تحية، يقول تحية صباحية اللي بنو والكادر، الله محييك ويبارك فيك. علي القيسي ذكرنا. عندنا بعد مسج من حيدر البحر ستبان، ليش الحلقة تنحذف بعد البث؟ ذكرنا الويش يا أخويا، لأنه أكو حقوق بالمادة اللي تطرح، فحتى ما تتبند الصفحة نكون مضطرين يا عيني إلى حذفها. والله أنا كل شيء يحزني يعني هذا الموضوع، لأنه هذا يعني مثل ما يقولون، ولو وإن كان هو مخزون بالإذاعة كأرشيف، ولكن حلو أنه يكون على السوشيال ميديا يعني. بس يعني هذه القواعد الـ الأغاني والحقوق وإلى آخره، يعني تحتم علينا نسوي هيك، وما ندري يجوز بالمستقبل الأمور تترتب. فارس صباح الخير، ستبان منورة، بانجور وأحلى خميس عليكم يا رب، وصباح الخير على مخرجنا، وصباح الخير على الجميع، خميسكم وناسة. مبروك على الناجحين، مبروك عليهم، وإن شاء الله يسعدك كذلك. تحية أيضا إلى أولادكم، أخواننا المغتربين خارج العراق في الجاليات العراقية حول العالم، وإن شاء الله يا ربي نجحوا بعدهم. شو وقتي النتائج؟ هم مو امتحنوا وسوا لو بعدين؟ أوكي. أبو سمرة صباح الخير والسعادة والأمل بالله، تحياتي إليك. علي محمد على الواتساب، صباح النور والعسل من بابل، يا صباح الفل. تحية علي سالم التميمي، تحية صباحية عطيرة ستبان الغالية. اي احنا ان شاء الله الموضوع مؤجل، يعني ان شاء الله الموضوع مؤجل. استاذ علي شكرا لاهتمامك ولحرصك يا عيني، والله يوفقك يا طيب. هلا والله. هاي من هاي رشيد

أحبابي، تعرفون شنو أكثر شيء يستحق الاحترام؟ مو بس الإنسان المحترم والزين، لا، وإنما العشرة الطويلة. لأن العشرة مو بعدد سنين وبس، العشرة مواقف، ذكريات، أيام حلوة صارت في ظروف جمعت الأطراف، وصارت أيام حلوة ومرة تعاشرتوها سوا. مو كل خلاف يمحي سنين من الوفاء، سنين من العطاء، ومو كل زلة تستحق أنك تنسى شخص كان بيوم من الأيام سند إليك.

ما مسموح لك إنه تنسى من كان سند إلك ووقف يمك ورسم ابتسامة بوقت كنت كلش معبس ومحتاجها. للأسف بوقتنا صار قرار القطيعة أسهل جدا من قرار التفاهم، وصار البعض ينسى عشرة العمر بسبب لحظة غضب، أو يمكن ما عنده مزاج، أو كلمة قالت بوقت انفعال ممكن. بينما الإنسان الراقي هو اللي يعرف يختلف، لكن يختلف باحترام، يبتعد بأدب إذا اضطر طبعا، ويحفظ قيمة الأيام اللي جمعتها بالآخرين، لأنه الله يحاسب على قعدة ساعة. فالعشرة يا أحباب إلها حرمة، حتى إذا انتهت العلاقة يبقى الاحترام موجود ويبقى الستر موجود، وما تتحول الذكريات إلى ساحة للانتقام أو كشف الأسرار، لأن الأخلاق الحقيقية تبين وين؟ بالنهايات مو بالبدايات. إذا شخص كان متواجد وكان جزء من سنوات من عمرك، سواء كان صديق، قريب، زميل، أو حتى شريك حياة، فلا تخلي نهاية الطريق تلغي كل المعروف اللي صار بينكم. يمكن ما تكملون بنفس الدرب، وهذا شيء طبيعي يعني، بس الحلو إنك أو أنتوا اثنينكم تتركون الأثر الطيب وراءكم. خلونا نتذكر دائما الناس تقاس بأخلاقها، وأجمل الأخلاق هي شنو؟ الوفاء للعشرة. مو شرط نبقى بكل العلاقات، ومو شرط تستمر كل العلاقات، لكن إذا انتهت تنتهي باحترام، بكلمة طيبة، بدعوة خير، لأن اللي يحفظ العشرة بالحقيقة هو يحفظ قيمته قبل لا يحفظ قيمة غيره. هذا النوع من الوفاء ما يدل على ضعف، وإنما يدل على نبلك وعلى أصالتك وعلى قيمتك العالية، لأن أصحاب القلوب الكبيرة يعرفون أن الذكريات الحلوة ما تنمسح بخلاف يا ناس، وصعب تنسي، وأنه المعروف يبقى دين في الرقبة مهما اختلفت الطرق. تذكروا هذه الكلمات زين، وحافظوا على العشرة الحلوة، ولا تضيعوها العشرة الطويلة بسبب خلاف بسيط. شكرا لكم، سعيدة جدا بأسبوع رائع مع حضراتكم. أتمنى لكم جمعة مباركة، وانتظروني يوم الأحد القادم بعد 7:30 بدقيقة وبانجور جديد. كل الحب لكم من بان الموسوي في الميكروفون، ووسام ماجد في المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: يا ريت ما فليت.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها العاشرة.

دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراقي استحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. الموسوي يتسلم مهامه رسميا رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائية وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أمن الحشد الشعبي يطين 2 بتجارة المواد المخدرة في بغداد. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. السعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر. الأنواع الجوية انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: تمشي ويانا.
1: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلية. مجلس وزراء كردستان الإيراني

الحد. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. السعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر. الأنواع الجوية، انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.
1: أبرسلك قنابل شوق تضمك من تحت ليف.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهر في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها معا بأهم العناوين. في زيارة رسمية الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وصل رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي العاصمة الإيرانية

مليون دينار بجريمة احتيال مالية. وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال القاضي ضياء جعفر في بيان: استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق. ذكر بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان أن مجلس وزراء الإقليم عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني حيث ناقش جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالوضع الأمني والواقع الخدمي وغيرها من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كردستان لم يكن يوما طرفا في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ويسعى جاهدا للبقاء عاملا للسلام والأمن والاستقرار، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع حد نهائي لهذه الهجمات. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أنه ابتداء من اليوم يمكن تقديم الاعتراضات على نتائج الامتحانات العامة للسادس الإعدادية، وأضاف أن ذلك إجراء مكفول قانونا للمراجعة والتثبت من استحقاق الطالب ودرجته. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات استهداف لمواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات ومعدات عسكرية، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية وفق ما جاء في بيان رسمي. وقال الحرس الثوري أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر العديري في الكويت، وفي بيان آخر أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. في زيارة رسمية، الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM إذاعتك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

غر مع عبير البياتي. بعد قليل فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. في زيارة رسمية الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران، القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصبوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان: الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوم أو يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للرابط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. الموسوي يتسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أمن الحشد الشعبي يطيح بمتهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في بغداد. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف. تحية لكل من يتابعنا هسه ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد أحييكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شاغر، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وويانا بالإخراج عمار كامل.

0: إذن مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقتنا اليوم. أكيد طبعا بداية نقول لكم خميس مبارك وإن شاء الله يكون عليكم هيك لطيف وحلو ويمر مر الكرام. رح نبدأ وياكم ببرنامجنا وسؤالي اليوم. اليوم شوية رح تنطون من يعني تنطون من نفسكم شوية شوية نركن ال يعني نرجسية على زاوية معينة نركنها واحد أوكي وتنطون من نفسكم. حاولوا يعني حاولوا. فاليوم سؤالي يقول إذا هسه ما متزوج خلينا نقول اذا امك او والدتك يعني امك او والدتك شنو ايش بك شكرا امك والدتك شنو غير نفس الشيء والدك او والدتك يكتبون تقرير اداء عنك شنو اول ملاحظه سيئه راح يكتبوها او اول يعني شيء يشكون من عنده عليك اول او اكثر ملاحظه تتوقع راح تنكتب بتقرير الاداء هذا اذا كنت انت سينجل تمام. إذا متزوج فشنو الزوجة ممكن تكتب عليك بتقرير الأداء شنو أكثر ملاحظة تتوقع راح تنكتب بهذا التقرير. أعيد خلي أعيد السؤال يقول إذا كنت أنت سنجل حتى لا حد يجي يقول لي أنا ما متزوج شلون لا مطيتكم خيارين السنجل ما متزوج أكيد والدته والده موجودين فبالتالي هم ذا يعانون من عنده فلو كتبوا عنك تقرير أداء يومي شنو أكثر ملاحظة راح يكتبوها عليك هاي وحدة للمتزوجين الزوجة شنو راح تكتب عنك بالأداء أو بالتقرير اليومي شنو أكثر ملاحظة تمام يعني قلت لكم بداية الحلقة كل واحد يعني نعوف النرجسية وشوي نطم نفسنا أكيد أكو أشياء دائما ما يدققون بيها ويحشون وياكم بيها يعني يقولون لكم إنه مثلا هذا لا سووا هذا لا سووا فاهميني مثلا خلينا نقول الولد الشاب مثلا دائما يتأخر فهذه الملاحظة ممكن أول شيء راح يكتبها الأم والأب إنه كلش هواي يتأخر وكلش دنعاني من الموضوع وكل يومية كل يومية عندنا مشكلة على موضوع التأخير هذا بدكم مثال هيك قصدي أرقامنا 0780211411115 و0780211611117 آسيا سيل 0770211415
1: جمالك قاتل قاتل جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم

0: اوكي بس انا رجعنا وياكم اكيد وبعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغه من راديو الرشيد. اول اتصال وياي. مرحبا، مساءك خير او مساءك خير او مساءكم خير. الو.
1: الله.
0: اهلا.
1: يا الله يا الله.
0: هلا هلا. اول اتصال. وين على يا جسر انت؟
1: يا ما مفتح وياكم.
0: على يا جسر انت اليوم؟ اذا كنت مخابر انت لازم على جسر، ما دافت شو سالفتك بصراحه.
1: على السريع. على السريع ما اقدر عليها.
0: شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: يعني لو متخيل شويه انا اوصل على جسر مالك.
0: بدا اقول لك شفت شفت شفت. طيب شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله.
1: والله مو زينين احنا.
0: ليش؟
1: شفت عبير قاعد بالتسعه الصبح اليوم.
0: ايش عجب؟ شنو سببها؟
1: والله وزارة الكهرباء رحم الله والديها منطونا الكهرباء 400 من الصبح.
0: اي اوه زين.
1: الميزانية احترقت.
0: اي يابا.
1: الوائرات عطبن.
0: يابا برد.
1: غير خابر عن شكاوي. يجون.
0: اي.
1: ورا ساعي الله اجي.
0: غير يتريقون. انت مدري شلونك والله غير يتريقون. مدري شلونك انت. يعني انت تقبل اقول لك تقبل انت النار تاكل وهم ما ياكلون؟ تقبل؟
1: لا طبعا لا لا.
0: فطبعا يريدون يتريقون. يلا يجوك يا عيني.
1: يقول لي مقدم بلاغ.
0: ايه.
1: وين البلاغ؟ قلت له اخي طفيناها وجت الاخوات طفتها.
0: ايه.
1: شلون الفيلم مال قرموطي؟ ليش الطفل انسرقت؟
0: الظاهر متاثرين بالافلام المصريه. من تخلص السالفه يلا يجون. شايف ذولا
1: ما خلصت السالفه.
0: ايه.
1: وخابرت الكهرباء اذا يشتغل هم جاوا خطيه للكهرباء.
0: يلا الحمد لله على سلامتكم ان شاء الله. برد وسلامه وخطاكم الشر يا
1: رب. فدوة الحمد لله.
0: خطاكم الشر. طيب ايش راح تختار؟ اول شيء انت والدك متوفي الله يرحمه. بس والدك
1: والدي يرحم والديك.
0: بس والدتك موجوده صحيح؟
1: اي والدتك.
0: طيب راح تختار من اللي يكتب عنك تقرير الاداء؟ خلينا نقول الزوجه او الام؟ خلي اول شيء نختار.
1: هم الاثنين يشتركون بنفس المجال.
0: حلو
1: نفس
0: حلو حبيت.
1: المشكله
0: شنو؟ اول ملاحظه راح تنكتب
1: مثلا توعدنا بالتسعه نطلع. أوكي. نفرض انهم سفره او زياره او شيء بالتسعه.
0: زين.
1: يعني هم يقعدون من 8 يحضرون وتعرفين الجهال وما اعرف شنو هاي السوالف ويقعدون. أيه. وانا ظناي
0: زين
1: خيلي اقعد بتتعلى 5 اسبح وابدل وانتظرهم بالسياره هم بعدهم ما مكملين.
0: يعني هذا شنو؟ هذا بالعكس هاي الزينات يعني تكون ايجابيه.
1: لا يعني انا المشكله انه موضوع الالتزام ما عندي. يعني ما عندي التزام بالوقت.
0: ها انت ما عندك التزام. أيه. بالوقت. اوكي حلو.
1: ما عندي التزام بالوقت. مثلا توعد خابت انا زبان.
0: أيه.
1: اوعدهم بالتسعه مثلا اجيهم بالعصر.
0: ها
1: اي ما نفعتي واقفه.
0: لا شوي انت تحب شو يسموها التميز. ما تجي ويا الكل. آه. تجي وحدك حتى. آه. كل الانظار تصير عليك. شايف ذوله؟ شايف ذوله مثلا اكو اعراس مناسبات. على فكره انا اسويها هاي. من اكو اعراس مناسبات اقول لهم لا ما اروح ويا الهوسه خلوني من يقعدوا كلهم تهدأ السالفه اطباني. شايف
1: واحد لو يروح من وقت قبل الكل
0: ايه؟
1: لو يروح اخر الكل.
0: اها هو هذا
1: الان عندي وجهه
0: من باب التميز. من باب التميز
1: بالضبط.
0: ايه؟
1: اقول لهم انا اجي حتى اخر واحد اسلم عليكم وكلكم تقوموا لي حتى بعد ما حد يجي وراي.
0: شفت؟
1: ايه.
0: يلا
1: انا شوي عندي موضوع الوقت. لا والله ساعه واقفه.
0: يعني هذا ممكن اول يعني اول ملاحظه كتبوها عليك.
1: اول ملاحظه مثلا اذا عندهم شغله بالعشره لازم ثمانيه هم على راسي.
0: طيب.
1: حتى اروح لهم بالعشره.
0: طيب شكرا لك. اتمنى لك يوم حلو. توصل للجسر بسلامه ان شاء الله. شكرا.
1: الله وصلت انا بالزحام.
0: تحياتي لك. هلا باي باي. هلا والله. يلا اتصال مين؟ ايه الو الو الو يابا الو يما الو اخويا الو

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو مساء الورد.
0: مساءك فل، اهلين وسهلين.
1: عبور الوردة.
0: هلا والله، شلونك؟
1: اللي بسالة. شلونك، اخبارك؟
0: الحمد لله، انت شخبارك؟
1: اليوم عمار شنو طالبة؟
0: شوي عمار اليوم مودة برتقالي.
1: اليوم مودة طالبة كل حنان.
0: هو شوف حتى بهاي حتى بهاي عمار مختلف، الأحد تلقوه جوا مال خميس. الخميس جوا مال أحد، هيجي هو هيج.
1: جوا مال بداية أسبوع.
0: عافية، إيه شايفها بداية أسبوع، وأنت مثلاً ماخذ يعني عندك هيجي كسرة هاي مال مثلاً الجمعة أو.
1: بس والله اليوم ذوقه حلو، يخبط الحكي بيناتنا، غير هاي الأغاني أنا عادي أغاني.
0: هسه ما افتهمنا شو تريدون بالضبط. مصطفى
1: خليك هيجي أحد. خليك أحد.
0: لا يعني ما ترهم، وقلت لك هو المشكلة حتى بهذا مختلف ومتميز.
1: لا ماني
0: ها لا اليوم حباب انا اقول لك اليوم ما اليوم الله يستر. طيب مصطفى سمعت سؤالي؟
1: والله انا جيت شوي متاخر، يا ريت تعيد لي على.
0: طيب سؤالي يقول، طبعا انت تختار البدايه، والدك ووالدتك موجودين عايشين وياك لو لا؟
1: انا سابقا كنت يوم هسه وحدي. يعني
0: هسه وحدك، اوكي قاعد نروح على الزوجه، مساحتنا ومساحتنا. لو الزوجة اليوم قلنا لها يعني كتبينا ملاحظات أو تقرير يومي عنك أنت، أوكي شنو أول ملاحظة راح تكتبها عنك؟ دائما مصير بيناتكم تاش بخصوص التأخير مثلاً.
1: أيوه يعني.
0: أريد أكثر شيء دائما تقول لك، أو مثلاً إنه هذا يعني فشي دائما تحس إنه هو يضوجها أنت دا تسويه.
1: إيه يعني مثلاً تقول لي أنت ما تهتم للشيء اللي أقول لك إياه بسرعة، يعني عندك برود. تقول لي على فور أنت هيك مو يومك بارد يعني.
0: إيه.
1: ودائماً على الطلعات شوية مثلاً.
0: زين هاي بيها شوية.
1: مو ما أطلعهم بس يعني شوية.
0: زين أوكي خلينا على أول وحدة اللي هي إنه أنت من تكون هي تحت شياك بموضوع كلش مهم، أو مثلاً دت يعني انه هي كلش عصبيه او مو عصبيه.
1: انا فاهمه بس هي تقول لي يعني مو مثلي متحمس للشغله. حتى كيت يعني طبيعيه عندك الشغله.
0: زين هذا البرود هل هو فعل شيطاني؟ يعني انت متقصد حتى بالتالي تستفز؟
1: لا والله لا، انا ويا الكل هيك يعني، انا ويا الكل انا شالع قلبهم يقولون انت بارد، بس انا اشوف نفسي مو بارد.
0: زين
1: اشوف نفسي طبيعي والله العظيم، امور ارتياديه يجوز اتأنى بالشغله اي، بس مال البرود عندي مو يعني هم يتخيلون هيك ما ظن صدق هيك والله ما ادري.
0: زين
1: يقولون انت بارد، هذا البرود مالتك يعني يهجم بيوت ويدمر دنيا وانت مو يمك الشغله. ها شكو صار.
0: اوكي يعني هذه ممكن تكون هي أول ملاحظة راح تنكتب، لأنه هي كلش مغثة يعني بالنسبة لها.
1: وها يقولون أنت نودي تعاند نعمل اللي أريدها ما تسويها، تسويها غير مرة.
0: هو أنت كلكم الرجال هيك على فكرة، يعني أنتوا تسووها بالأخير، بس لازم أكوش لع قلب وأكو
1: لازم نقول لا أول شيء، بعدين شوية شوية نقول
0: إيه هاي كلكم، هاي هذا صفة مشتركة.
1: مو أنا بقول لك، هي الحكي بيناتنا عن الرياجيل يتقشمرون بكلام شوية، شلون إذا داخل البيت تطلبين منه شغلة 90% ما يسويها.
0: زين
1: مثلا من طالع ويا جماعة طالع برا هاي خابري قولي له يا حبيبي أريد هيك وهيك، قولي الصار تدللين.
0: زين
1: ما أعرف شنو السر، برا نخبل جو هنا شنو السر ما أدري.
0: صدق والله شنو السر، شنو السر؟
1: إيه والله يعني أنا هسه أكثر الشغلات هم تعلموا عليها من يريدوها من إذا أنا برا يخابروني أوافق عليها، حتى أنا أروح أقول شو بسرعة وافقت. بس بالبيت اللي ينشل أقلهم هو ما أخذ شنو الموضوع ما أدري.
0: أوكي محسودين عيني، محسودين بالبيت
1: احتمال شف يعني وجه لوجه. إحنا ما
0: رقوا البيت، رقوا البيت. طيب تحياتي لك، أنا كلش أشكرك،
1: نورتنا. تحياتي لكم، مع السلامة.
0: شكرا عيوني، باي باي. هلا والله.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الو عبير تحياتي لك. تحياتي المخرج.
0: هلا والله ميت. هلا شلونك؟
1: شلونك والله اذا شلوني انا افكر بيتك وشلون خطيه في هالحرب طافت دموع و
0: شلون كلام
1: وانا طوجه هنا خطي
0: حتى باربي الوضع يم تمام. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: والله بخير اذا انت بخير. الله يحفظك ويخليك.
0: نورتنا. يلا احكي لي قول لي. لا تقول لي ما سمعت وسام ترى هسه عدت الموضوع المصطفى هسه قبلك عدت المصطفى
1: مهم انت طلت كان كلام ساده يغني يعني
0: طيب بما انه تمام الزوج فخلينا نقول الوالده تمام
1: أوكي.
0: لو قلنا لها يا خاله يا عزيزه يا ام وسام هات هاي الورقه وكتبينا تقرير يعني او اداء وسام بالبيت شنو اول ملاحظه تشتكي من عندها دائما الوالده عليك او منك؟
1: اغلب شغلات البيت اذبها براس اخواني بما انه انا كبير
0: يعني خلينا نقول المتكل على اصغر منه
1: صح.
0: عداني كبير
1: الشغلات القويه والكبيره والشغلات خارج البيت عداني عليه يعود على ذات هو يعني مو كله صحيح كلامي لان انا هم مرات اتعاجز اتهرب من المسؤوليه بعد براس اخوان هم اعودهم وهم اني خصاميهم هذا الشيء اللي هو صاير مثلا بالبيت شيء مكسور شيء يراد له تصليح هيك
0: فهمتك. طيب يعني هذه أول ملاحظة ممكن تكتب لأنه هي دائما تشكي من عدها أو مثلا تقول لك على شغلة
1: دائما يكلف أخوانه بالأعمال البيت دائما يعني مرات هو بس الأغلبية يعني يقول لهم فلان سوى الشيء هذا الشيء.
0: أوكي تمام شكرا لك وسام.
1: تحياتي لك عيوني.
0: يوم حلو. باي. هلا والله عيوني. باي باي. اتصال آخر. ألو اليوم كابتشينو. أنا
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: تواش تعبير
0: أنا الحمد لله بس نفس صوتي ما حلو.
2: يلا ماشي.
0: يلا شكرا.
2: مرحبا
0: استاذ. مو صوتك صوتي أنا بالراديو كان طالع دا أقول لك صوتي ما حلو نصي.
2: ترى ما أسمع اليوم ما أدري شبيه.
0: مو زين هاي علامات الكبر دير بالك على نفسك. لحق ترى الوضع هو تبدي بالسمع. تبدي شوية بالنظر بعدين بالسمع بعدين شوية فقدان ذاكرة بعدين أمورك لا روح. يعني ذات شخص
2: أقول لي موت
0: أقول لي موت
2: أي بعض بي
0: أي محمد سمعت موضوعي؟
2: سمعت المخرج كادر جميع مستمعين
0: فدول عينك مية هلا سمعت موضوعي؟
2: ما أثر ما سمعت حتى كون
0: ها شجاكم صدق كذي ثلاث اتصالات واحد ورا الثاني داعيد
2: أنت زي ما قلت كبرتو
0: زين هسه أنت ما سمعت من داعيد ويا وسام؟
2: لا والله ما
0: يا لبي
2: مو شوف هي حارة
0: أي
2: وجتنا هسه الحجية قالت تطلع برا ودي غراض
0: زين تعال مدام الحجية هو موضوعنا هنا اوقف لا تكمل عرفت انا ودي الغراض وانت انزعجت وغصب علي قمت وديتهن ويعني والدنيا حارة وهاي السوالف اوكي بما انه انت موضوع كبير اي راد له يعني بما انه انت ساكن ويا والدتك وزوجتك اوكي لو اعطيتهم هسه انا ورقة وقلت لهم اكتبوا لي اول ملاحظة تشتكون من عندها بمحمد شنو ايش راح يكتبون يعني دائما ما يقولوا لك انت هيك تسوي
2: او مجله
0: لا اريد وحده دائما يعني يقولوا لك انه انت مثلا يعني مزعج بهاي السالفه
2: من امانه يعني من طب الكل يقول لي قعدتك حلوه بس شغله عندك ما حلوه بتمشي قال لي ظل صحيح
0: زين
2: ظل صحيح
0: اوكي
2: اي ها مشكله صحيح
0: هاي مشكله
2: انه وما اتحمل الشغله انه مثلاً كنت تيجي بالغلاس مي
0: اي
2: تقول لي تعبانة اقول لي صار حين انا اقوم عادي اشتياد عندي
0: زين
2: بس ما نقول لي حاجب الغلاس مي والغلاس مي يطول 5 دقائق لا اقوم
0: زين فهي هذا اللي ما حلو بيك واللي ممكن انه اول ملاحظة يكتبوها عليك
2: واحيانا ما اخذ شور الحجية امشي بشوري لا هواي ملاحظة لا بلوش لصب حجز المحل
0: لا هواي احتمال يطلبوا اللجوء احتمال نشيل زين
2: احتمال انطرد من وراء
0: طيب انا كلش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو
2: هلا مبارك عليك
0: شكرا للجميع يا رب اشكرك

0: يلا بعدنا متواصلين. اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور والسرور والهنا.
1: عبيره حزديني رحم الوالد.
0: ليش شكو؟ لا شنو بعد؟
1: بلكي بلاي دولار.
0: ليش اليوم هم راح تروح؟
1: وين اروح؟ يعني انا ما اروح. هنا يجيني.
0: ها هنا يجنك. اوكي.
1: ايه هنا يجي.
0: وانا شو محصله بلا زحمه يعني؟
1: الاجر والثواب. لا والله يحفظك ويحفظ عائلتك الكريمه.
0: اشكرك قلبي. شكرا ماريد.
1: ما تريدين جنه ما تريدين تشتغلين لاخرتك.
0: هاي كل الخير اللي مسويته بحياتي. زين تاليها انتظر بس من عندك تجيني الجنه. والله ما ادري شو احكي بعد.
1: مو يقولون دعوه الغريب مستجابه.
0: لا شكرا ماريد.
1: هسه دحزي هو عين هو شي شي فكي عينك.
0: لا لا لا لا لا ماريد. المهم شلونك؟
1: انا كل زين الحمد لله.
0: طبعا كل زين. يعني انا سؤالي ما ادري شلون بصراحه والله. لا. يعني سؤالي ما له داعي.
1: السؤال اللي بمكانه.
0: يعني وياك انت مو بمكانه ولا يعني الشخص المناسب ولا ابدا.
1: تلمل الله يطيه على قد نيته.
0: ماشي.
1: كل من الله يطيب. بس نيتي ويا أمير توشخ الفت اجى عمارة كلها بلا. الله لا يوفقك عمار.
0: دعوه فترة اليوم كل شيء يعني كل شيء.
1: يا معادة ترى يبيحن عليكم.
0: والله يجي خشم يا
1: بيس. هو خشم يا يوم كل ما جاله يكبر ما شاء الله.
0: مو دا اقول لك خشمه يا بس يعني هيك ماكو ما ادري.
1: لا ذاك اليوم دا يحكي على المباريات. أي. يقول كريستيانو رونالدو بالبرتغال مثلي انا يعني بالرشيد.
0: ها هو شو قال؟
1: اي والله قلت له وين المقارنه؟ يقول مظلوم ما حد يناول له طوبه، ما حد يجيده بقدراته. قلت له ها واتهم مظلوم ما حد يجيده بقدراتك. اي والله لا المستمعين لا
0: هاي تشكل العالم علينا؟
1: يشكل العالم. شفتي شلون يضرب مقارنات؟ هذا 40 مليون بالسنه.
0: لا ما يختار اي شخصيه. انت ملاحظ المقارنه مالته؟ ما يختار اي شخصيه يعني.
1: ثاني
0: مو عبثا يعني يعرف الشخص. المهم
1: يلا المهم
0: قل لي
1: شنو موضوعك؟ تقدر تسمع؟
0: لا حرام. لا لا حرام. لا هسه بطل شاقش اوقف. الاستاذ عمار يعني خلاص بطلت.
1: والله ست عبير اذا زوجتي امي تقابلن على ملاحظاتي. أي. علي اول ملاحظ والله يقولون دقيق بالمواعيد
0: يعني محترم. هاي زينه
1: مؤدي طبعا.
0: لا اريد فشي يعني إيه. لا اريد فشي سلبي والله جديات يعني لابد ما اكو فشي. اوه
1: والله ويا العائله امشي على العقين ما يلخبطوش.
0: ايش عجب
1: هاي العائله نمبر 1. هاي ماميتو وماتيتو ذا تقابلوا عليكم.
0: يعني معقوله ماكو فد شيء مثلا مضوجهم بيك؟
1: والله ويا العائله لا مو انا حيال قشمرهم. فويا العائله هيك مثل الصراط المستقيم اصلا داخين بيه.
0: مدى
1: والله والله من اسافر من يدزوني شغل لليونان للعراق يفتقدوني. يقولوا فعلا مكان محمد خالي هو الراسم البسمه والضحكه وروح التفاؤل وكل الامور بوجوده تنحل. أي. الحمد لله نعمه من الله نعمه الحمد لله. تكريم اني جيت بالعراق بعز الحر مطرت عليكم.
0: ما شوف صارت رطوبه.
1: يعني الحمد لله والشكر وعلانياتكم ترزقون.
0: اني كلش اشكرك محمد لوقتك الثمين. شكرا
1: يشكون فل ان شاء الله.
0: شكرا يا طير شكرا يا طير السلام يا حمامه. شكرا. السلام
1: لانه يعني والجميع المستمعين والعراقيين ما عدا عمار كامل الله لا يوفقك. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: مع السلامه بيناتكم. باي باي. هلا والله.
1: 2000 دولار عبير 2000 دولار
0: هذه هاي بعد يقول لك الدنيا مو دائما وياك مثل ما تفعل ويا غيرك. الله يهمك.
1: هسه غيري يهد علي امير توش يهد علي خذ.
0: يلا باي باي. تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا. اتصال اخر. اغنيه.

يلا خلوني أعيد مرة ثانية سؤالي لكم، اسمعوا زين ما أتقبل بعد واحد يقول لي عيد الموضوع. السؤال يقول لو كنت أنت سينجل، طبعا أعطيتكم خيارين، لو كنت أنت سينجل وطلبنا من الوالد أو الوالدة يلزمون ورقة ويكتبون أول تقرير عن يعني عنك أنت يوميا، أول ملاحظة ممكن راح يشتكون من عندها ويكتبوها شنو هي اللي دائما تمصر تاتشات بيناتكم بخصوصها؟ ونفس الحالة للمتزوج إذا كان يعني أنه خارج بيتهم أو واحدة قاعد، ف شنو ممكن تكتب الزوجة عليك بأول ملاحظة يعني دائما ما أنه تشكي من عدها التبيك بصفاتك؟ أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

0: يلا بعدنا متواصلين، عدنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونكم؟ زين.
0: الحمد لله.
1: طبعا أول مرة بحياتي اتصل بالراديو.
0: عيوني نورتنا، ميت هلا.
1: الله يسلمكم، شلونكم شخباركم؟
0: الحمد لله تمام. منو وياي؟
1: سامر.
0: منو؟
1: سامر. سامر.
0: سامر، حياك يا سامر، نورتنا.
1: اللهم ربي يحفظك.
0: يلا سامر قل لي، أول شيء راح تختار؟ إنه أنت متزوج بالبداية؟
1: لا.
0: أوكي، يعني الأم والأب إذا يعني موجودين الله يطول بعمرهم. شنو أول ملاحظة ممكن يكتبوها عليك دائما مصر بينك وبينهم؟
1: أول ملاحظة يكتبونها علي؟
0: إيه.
1: إنه الوالدة وياي بالدوام، فأنا عندهم نفس المدرسة.
0: هاي مو خوش سالفة طبعاً على فكرة. إيه.
1: مراتك العالم تروح تنافق، أنا ما أقدر أجي أروح.
0: زين.
1: فدائماً نسبب لها حراجات إنه بنت تسرع دائماً، ف. ما اتحمل انه شخص يحكي علي شيء انا ما غلطان.
0: اوكي افتهمتك، دائما ما سبب احراجات لانه انت ابنها وممكن تصير فد مشكله معينه
1: وهي المعاونه،
0: هي المعاونه، فدائما ممكن تصير فد مشاكل معينه تبقى حايره انه تنطي بيك ما تنطي ابنها، ما ادري شلون.
1: هي مو شغله تبقى حايره، هم يرفعوني يحرقوني بالاداره لانه انا ابنها.
0: اوكي.
1: وانا يعني ما غلطان، ما ادري ايش غلط، بس
0: زين اقول لك سامر ارحمها والنقل سامر.
1: والله العظيم انا مفكر انه هاي السنه النقل.
0: ارحمها يعني خطيه، ليش هيجي هذا؟
1: والله يعني هو هاي السنه اريد النقل، قلت بعدين الرقم كل شوي عيدوه، مو ساعه انا باقي ساعه يلا يجي الرقم.
0: هذا يحكي علينا هسه، تحولت عليه
1: صار لي ساعه انه جاي اسوق بالسياره وكاب الموبايل، هسه يردون الرقم وهسه يردون الرقم.
0: اقول لك ها طلعت انت صدق تسوي مشاكل، شفت؟
1: ها
0: طلعت صدق تسوي مشاكل انت،
1: ليش؟
0: مو بس بالمدرسه، حتى هسه هنا قاعد تحكي علينا.
1: لا والرقم يعني صار لي تقريبا ما ادري قد ايش صبره.
0: يلا اسفه جدا، بس والله عدته هوايه.
1: الله يحفظكم، والصراحة يعني أول مرة بحياتي أشارك.
0: عيوني.
1: وكلش حبيت الفقرة مالك.
0: مية هلا، تنورنا، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله.
1: فدوى لعمركم وناس محترمين، الله يحفظكم.
0: عزيزي أشكرك.
1: جميع المستمعين إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر، ألو. ألو.
2: مرحبا.
0: أهلا.
2: شلون شوفي؟
0: أهلا بالنون، أهلا يا أبو هيلين، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله، شلون الامور؟
0: الحمد لله بخير،
2: الله يجايز.
0: يلا ابو هيلين قل لي، ام هيلين ايش راح تكتب ملاحظه عليك؟
2: يعني اكثر واحده غير اخو واحده؟
0: اي دائما يعني هي مغثه بالنسبه لها، يعني دائما انت ملاحظه انه الضوج اداه يوبو.
2: اي والله انا التداهر، قلت والله عيدي سؤال ما سمعته، قلت خطيه.
0: اي والله خطيه، دائما نقول عليه خطأ، الله يخليك. ونسوون بها هاي السالفة. طيب فعل شيطاني من عندك لو أنت هيجي.
2: وراثة.
0: وراثة مشكلة. يا خطية. هاي المرة ما
2: تعرف. الحمد لله أقول قاعدة.
0: زين هي أم هيلين، أم هيلين غريبة عنكم؟
2: إي.
0: يا عيني والله عظيم، حزنت.
2: زين ودي أنصدم.
0: يعني كنت بوحده صرت باثنين على قولتهم، بس لا يعني شلون تقدر المشكله هاي؟ يعني شايف مثلا تريد تروح تشكي لعمتها او عمها من عندك، او مثلا حماها الكبير خلينا نقول، يعني هذا لولا الثلاث نفرات ممكن المرات كنا تروح
2: وذاك
0: اي ويروح يداهرها همات، يعني نقولها مثلا يعني ظل يبقى وهي مثلا منفعله وجايه
2: ويشكم. يا الله
0: يا الله. والله توقف خطايا سوداء علي، هي مو ما انت تاخذها.
2: لا لا زين الامور اليوم، خلي الزمنيه رحنا شفنا السينما.
0: حلو، يلا ان شاء الله وقت سعيد. اني كلش اشكرك، نورتنا، تحياتي لك، باي باي.

0: يلا عندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك يا غالية؟
0: حياك الحمد لله، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر.
0: شكرا
1: نورتنا. اليوم شو دا حسه مو على بعضه، منو يا
0: مو على بعضك حبيبي؟ والله ما
1: في اليوم مو على بعضه،
0: شوي مخثوث من عندي انا اقول لك.
1: من عندك؟
0: ايوه عادي، شنو الجديد؟
1: لا لا لا
0: اي مخثوث من عندي. يلا
1: لا لا، تحاولين تصالحين الموضوع.
0: عزمة على كابتشينو؟
1: لا شنو، احنا نريد اقوى.
0: يعني شنو اقول لك كابتشينو؟
1: يعني مثلا غدا؟
0: لا هو ما ياكل هواي، يعني مسوي رجيم الرجل اللي حافظ على صحته.
1: مثلا شو اسمه، تفعي له فيزا مال سفره مثلا احد الدول.
0: ليش خير؟ شكو خليه يزعل. والله العظيم عسى يبقى هيجي طول عمره. خلي هاي قدامه اقول ابقى.
1: لا لا
0: ابقى ابقى هيش، ما اريدك. يلا ابقى
1: عندنا غير عمان كامل.
0: الكم انت روح ادفع للعاد فيزات زين.
1: يدلل والله.
0: يلا احكي لي، قول لي.
1: والله شوفي ست عبير، اني دائما يكتبون عني التغليس.
0: التغليس زين، يعني
1: يعني الشيء ما يعجبني اغلس عنه.
0: اوكي،
1: ما اريد اسوي اغلس.
0: زين فدائما ما ممكن انه اول وعليك انه انت تغلس على الحديث اللي ما يعجبك، اللي ما موالمك،
1: ما يعجبني.
0: اللي ممكن يعني دائماً. اللي ممكن بيه صرف، ممكن بيه حركه جيب، او ممكن بيه رساله تجيك حركتها على بطاقتك هالقد مثلا، يعني
1: مو؟ او مثلا يعني في الحوار موضوع انا راح افتح غير موضوع، يعني هيك فجاه افتح موضوع ثاني حتى ينسد هذا الموضوع.
0: اوكي فهمتك. طيب انا كلش اشكرك.
1: حاولي صالحنا عمار كامل.
0: لا مو بالضروره، مو بالضروره.
1: لا لا لا لا تتعبي، لا وخاصه باكر الجمعه.
0: مو بالضروره، شكو جمعه مباركه، باكر ادز الصبح من جمعه مباركه تدلل
1: او ذاك يوم شنو.
0: تحياتي.

0: شكرا لك، اكيد نورتني. شكرا. اخر اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ممكن يشارك؟
0: اكيد، تفضل. من وياي؟
1: علي الاخباري من صلاح الدين قضاء بلد.
0: اهلا وسهلا، حياك.
1: طب انا بغداد احب ان اشارك عبر الراديو.
0: عيوني على راسي، مية هلا. يلا احكي لي، قل لي شنو اول ملاحظه يكتبوها عليك بالبيت، يعني اذا كنت متزوج الزوجه واذا كان مثلا والدتك او والدتك.
1: والله الزوجه والحجي والحجيه نفس الراي.
0: شلون؟
1: الحجيه والحجي والزوجه نفس الراي عندهم، تكتبون علي.
0: اي شنو هو؟
1: العناد، شغله العناد والعصبيه.
0: شغله العناد والعصبيه.
1: شنو ما يعجبني يعصب علي.
0: هذا ما تاخذهم بالصوت العالي، مو ما يعجبك فانت شو
1: تسوي؟ لا مو صوت العالي، عاندهم بس شنو ما يرضى.
0: اي يعني انهم ما يعجبك تسوي، فبالتالي يعني تعاند، تبقى مثلا تطلع عليك، يعني تطلع اعصابك كذا، فاهمني؟ هاي ما اتغدى بيهم قبل ما يتعشون بيا، هذا المثل.
1: تمام. لا هذا الحج يظل معصب عليه يوم كامل هو زعلان علي.
0: طيب اني جدا عزيزي اشكرك، نورت بغداد، الحمد لله على السلامه، وان شاء الله ترجع لديرتك وانت بخير وبسلامه. شكرا.
1: هاي سلم.
0: عيوني، مع الف سلامه، باي باي.

يلا وصلنا لختام حلقتنا الحلوة بكم باتصالاتكم الحلوة. شكرا لكل المستمعين اليوم ما شاء الله. يعني أكو مستمعين جدد انضموا ويانا فتحية لهم جميلة، وإن شاء الله ما تكون هذه آخر مرة يتواصلون ويانا. فبالتالي كان سؤال اليوم، إذا كنت أنت متزوج فشنو ممكن زوجتك تكتب عنك يعني ملاحظة تتوقع أنه لو قلنا لها هذه ورقة وكتب ملاحظة عن زوجك شنو راح تكتب؟ وإذا كنت غير متزوج قلنا الأم والأب شنو ممكن يكتبون؟ فبالتالي سواء اللي كان يكتب هو زوجتك أو أمك أو أبوك فأكيد راح يذكرون الملاحظات، لأنه أكثر الناس يشوفون تفاصيلنا هم أقرب الناس إنه. يعني ممكن إحنا أكو أشياء سلبية ممكن نعرف بيها بس نتغاضى ويا الأصدقاء أو لا ما نطلعها، أو مثلا نقول نشاكس بيها ونقول لا إحنا مو هيجي، شايفين تحريف الحقيقة. لكن الناس القريبين من عندنا هم دي يشوفوها كلش واضحة، وبالتالي أكيد راح يذكروك بيها دائما لو قلنا لهم كتبوا هذه الملاحظة عنا. فأكثر الناس يشوفون تفاصيلنا هم أقرب الناس إلنا. ويمكن كنا نخاف من التقييم، لكن أصعب تقييم هو اللي يجي من أهل البيت، لأنه ما بي يعني من أهل بيتك أقصد الأم أو الأب أو الزوجة، لأنه ما بي مجاملة وهم يشوفون النسخة الحقيقية من عندنا كل يوم. فقبل لا نطلب غيرنا يتغير يمكن أحسن شيء أنه نراجع تقريرنا إحنا أولا. حبيت هاي السالفة، مش نصير يعني ناس برجوازيين وكل مثلا كل جمعة نوزع ورق مثلا ورقات ايش ورقه وقلم للام والاب نقول لهم كتبوا علينا ملاحظاتكم خلال هذا الاسبوع. عبير خير شاكو باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيد يعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي. المساوية تسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنات محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على

0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. متمشي ويانا
7: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. إذاعتك.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد فم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجهيدي. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عقد في طهران لقاء ثنائي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازوكيان. يذكر أن الزيدي قد وصل اليوم العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وكان في استقباله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازوكيان. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالية. وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال القاضي ضياء جعفر في بيان: استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق. ذكر بيان لرئاسة حكومة كردستان أن مجلس وزراء الإقليم عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور برزاني، حيث ناقش جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالوضع الأمني والواقع الخدمي وغيرها من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كردستان لم يكن يوما طرفا في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ويسعى جاهدا للبقاء عاملا للسلام والأمن والاستقرار، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع حد نهائي للهجمات. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أنه ابتداء من اليوم يمكن تقديم الاعتراضات على نتائج الامتحانات العامة للسادس الإعدادية، وأضاف أن ذلك إجراء مكفول قانونا للمراجعة والتثبت من استحقاق الطالب ودرجته. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات ومعدات عسكرية، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية وفق ما جاء في بيان رسمي. وقال الحرس الثوري أن هجمات

أفنى بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد، إعلان مفيد ويوصل أكيد،
1: ويوصل أكيد،
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن،
1: أعلن، أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 24 ساعة 24 ساعة

0: Ermeniye cüddarız şahı.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
2: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
2: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم ان يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندنا مواقع كذب، المهم من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل.

ورائع. وخليني أقول لكم موضوع حلقتنا على السريع. كل العالم ممكن تفكر اليوم، يعني خلال هذا الأسبوع تفكر بتفصيلة معينة، تفكر مثلا بطلعة، تفكر بروحها بجيب، تفكر ناس بمستقبلها، ناس تفكر شلون تبوك مثل سيد عدنان خضلها شذب مهوى بالمسجد ما يقدر. المهم فاليوم راح أسألكم سؤال منذ بداية هذا اليوم، من بدايته يعني من أول ما قعدت الصبح، أو قعدت شو وقت ما قعدت، يعني ما مش مولاني بالصبح بس الموظفين خطية، موظفين إيه بس ما قعدت الصبح ساعة بالسبعة، بالسبعة يا يابا الله أكبر بالسبعة، قعدون بالستة الصبح همين وينكو إيه بخير ذو قعدون ساعة بالستة، وأنا ممكن مثلا أكون يوم أصدقاء أرجع بالستة الصبح زي الله خالقني. المهم فاذا بالتالي القاعدين من الصبح، شنو الفكره اليوم؟ يعني شنو الشيء اللي فكرت فيه انت اليوم؟ يعني انت اليوم دا تفكر بسالفه، مثلا اكو واحد يقول لك انا اليوم من قعدت الصبح دا افكر مثلا وين حطلع، واحد يقول لك انا افكر شو راح اسوي بالبيت، واحد يقول لك انا افكر مثلا شو وقت مثلا اسافر، واحد يفكر مثلا باكر عنده فد موقف معين درد يروح زياره لها. شنو الفكره اللي لا تزال عندك من اول ما قعدت الصبح، او الفكره اللي اليوم جتك بالك هيك يعني انت بدك تفكر بيها؟ ارقام الهواتف للمشاركه 07802 114، ليش حبيبتي عبير 114115، وايضا على 07802 116117، على الواتساب 07202 114115. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو الفكره المسيطره عليك منذ الصباح الباكر، او من اول ما قعدت لحد هسه؟

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيب ابو السلاطين.
0: اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا.
1: شلون الامور لحوك حبيبي؟
0: الله يخليك جميل ضاع.
1: الله يسلمك. والله ابو السلاطين الفكره اللي
0: يا الله شنو هي فكره؟
1: يعني الم الشمل.
0: تلم الشمل حلو هاي
1: لان عندي مجموعه اصدقاء.
0: ايش بيهم مجموعه الاصدقاء؟
1: صاروا هواي يعني مقاعدين.
0: اي
1: نلعب دوم ورا مرات.
0: ها
1: اي
0: بس يعني اقصد انه بس
1: كابتشينو
0: هيجي. حلو حلو
1: ويعني قاعد حلوه
0: حلوه زين. اوكي
1: يعني دا راودتك الفكرة انه اجمعهم اليوم ان شاء الله.
0: راودتك الفكرة اوكي ابالي غير راشة. طيب فانت اذا مراودتك هاي الفكرة
1: وراودتني نفسي
0: اذا راودتك هاي الفكرة هي خاصة بانه انت تلم شمل اصدقائك.
1: بالضبط. اي والله
0: حلو خوش فكرة.
1: ان شاء الله تحقق يعني 99%.
0: ان شاء الله تحقق بوجودك بوجود الطيبين بوجود الناس الحلوة.
1: واحد نحيس شوية
0: نحيس
1: جرب علينا.
0: طيب حلو اوكي اذا هاي الفكرة اللي مسيطرة عليك منذ الصباح من اول ما يعني قعدت وجت ببالك هاي السالفة لحد الان. حلو
1: والله
0: صحيح. استاذ مني عيني تؤمر امر تدلل
1: أنا هسه راح أنشغل يعني.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: يا هلا كل الهلا.
1: كون الله يزوجك ان شاء الله.
0: تفضل. والله لا يقولها ان شاء الله.
1: لا بقولها اخو
0: اختي. ها
1: لك يا اخي ما راح اروح لك على الزواج. تمام
0: صدق؟
1: اي والله
0: تمام. انت كم وحده متزوج؟
1: من الصبح لي هسه قاعد تفتح كندا براسي. شو تقول انت؟
0: كم وحده متزوج انت؟
1: اني؟
0: اي ها شبيك؟
1: يلا خالف.
0: يلا. شفت معمود تلعب ويلعب وياك. طيب.
1: أنا مصمم على حد كندا قاعد أشتغل براسي.
0: شنية؟
1: كندا.
0: شبيها كندا؟
1: قاعد أشتغل براسي.
0: شي كبيرة؟
1: إي والله.
0: زين ليش؟
1: الولد كبر.
0: إي.
1: والوضعية تفهم وش الوضعية لوز يعني.
0: الوضعية تخبل إي.
1: ايه زين كندا قاعد تشتغل لانه بعد هي تي شو
0: هي
1: وصل مرحله الوحي
0: هاي خلاص
1: هذا الوحي
0: اي شد رايتك
1: اي هذا اخر شيء يطلع لي ماريو ماكو هذا لا قلت له كندا بعد ما بيها مجال نقدم لا مو ما استقاله حرام تروح هاي تقول لي تدخل بلا
0: اي زين زين
1: نقدم دخلت
0: كلكم لو بس انت والش اسمه
1: لا لازم الجبل بن محمد
0: هو ايه
1: لا خمسة ثلاثة وأربعة خمسة ستة ويعني سبعة
0: واي سبع نفرات
1: والله نشوف يعني خلنا نجد عفوا الفرص موجودة
0: زين
1: ويا ريت أنا أتمنى والله من هذول خطايا الشباب الصغار حاليا إنه يستغل الدورة المرتبة بالتوفر أو عارف زين وخلي يتوكل على الله يعني الباحة هي شلون جت الفكرة؟ فما كندا اشتغلت بواحدة من الصبح.
0: لا طبعاً.
1: الباحة على الإنجليزي. دخلت وما شاء الله وظائف قيامة الله.
0: إيه.
1: ومتطلباتهم كلش بسيطة.
0: والله.
1: يريد بس لغة.
0: إيه.
1: سكيلز يعني فد سنة.
0: إيه.
1: مو أكثر.
0: زين.
1: وعمر جوال 45.
0: كولومبيك.
1: كولومبي مو؟
0: إيه مو؟
1: ايش تقول دخل كان جوا خمسة ولا انت فوق الخمسة واربعين
0: لا وين انا فوق الخمسة واربعين عمي شو
1: فوق الخمسة
0: واربعين انا السنة الجاية احتفل بعيد ميلادي ال 26
1: فلازم ضروري يعني ضروري هاي السنتين بعد ما
0: بيها الله يسهل لك بالكت ان شاء الله يا رب
1: الله يسهل للجميع حبيبي
0: يعطيك الصحة والعافية حبيبي قلبي تحياتي لك يا فدول عينك حبيبي مع السلامة هلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله يا الله
0: شنو الوضع يلا
2: بيت مداخلتك الشعرية سلطان الشمري
0: شنو
2: سلطان الشمري حبيت مداخلتك الشعرية
0: اي عم عجبك انا شنو
2: لا عينك
0: بس شلون جت هي
2: لا جت وزن قافي
0: اي وزن قافي ربك بس مو هي باع هي بالتساهيل
2: هي عنيات
0: عني ما لا مو عنيات لأن هي مو صحيحة بس يعني أتساهل
2: يعني نقول عنيات
0: قدام
2: العالم
0: إيه طيب سؤالك لي
2: والله بالسلاطين ده أفكر بالطاقة النظيفة
0: إيش عجب
2: الطاقة اللي
0: شنو
2: أما الطاقة الشمسية
0: إيه
2: يعني من الصبح بالتسعة خطية
0: إيه
2: دول عينهم تخيل جت الكهرباء فيز 400 وفيز 800
0: ما احتركتوا
2: الجيران
0: احترقوا؟
2: والله؟
0: زي ما بدافت ما أنا شنو هاي السالفة؟
2: أنا رأسا يعني توها قبت النار بالشركة وأنا شوية نحيت بهاي السوالف
0: نحيس
2: أحط خشمي بال يعني حط قاطع هوائي
0: طيب
2: للمصلحة يعرفونه هذا مستحيل يعبر لك كهرباء هو يعني هو يحترق
0: ينتحر هو إيه
2: طب مرض بستين يعني بدل بس ما يحرق البيت لا لو صفنا قبوا جت
0: الاطفاء يابه
2: والله خابرت على الطوارئ مال الكهرباء وخابرت على 911
0: حلو
2: ابو 911 قال وجهت لهم نداء وبالطوارئ مال الكهرباء خابرت ب 9:30
0: ربع
2: خابرني اخويا بدز الموقع
0: لا اقول له بعد شويه بما نطلع ندفن نجي
2: تتعب يا تقول بالما تريقوا والله قلت له قال اخوي الشقه يا شنو تجي
0: ايه
2: مع وقف وين اهو الكهرباء يدعي يشتغل
0: ايه
2: وينك انت فالك ساعه من خابرتك
0: لا
2: مو بعد قدمت بلاغ قلت اي والله ذكرتني بالفيلم هذا مال شو اسمه مال هذا العرموطي من احترقوا وطفوا الشقه وجوا غرموهم.
0: ايه
2: قلت يلا تعال خلي احرق الميزانيه مره الاخ. لا مو بعد قدمت بلا اخي يقول لي
0: شو اسمك الثاني؟
2: صار ساعه طف يعني قلت له خلي البيت يحترق على ما تجي. تصلق من الصبح ضربت براسي هاي السكرام الطاقه الشمسيه.
0: طاقه اي طاقه شمسيه احسن والله.
2: والله واحد يسويها
0: وبيها اقساط وبيها هيجي.
2: اي لا بيها قد تريد على البطاريات.
0: صحيح
2: الصبح يعني خبرت ولد صاحبنا وجيراننا مسويها بسلاطين حلوه.
0: نعم اي حلوه
2: 50
0: امبير حسب يعني كاشك
2: شمسنا في دول عينها
0: خبر شنو
2: على
0: اي يعني اقصد لا حسب المبلغ اللي انت ترصده يعني الموضوع
2: بالضبط. او زينه وهذا يعني لا خلصان من دوخه المولده ولا هاي تشحن من الصبح للليل
0: ايوه تمشيك شيء تمشيك شيء
2: تمشيك ماكو وطنية
0: صحيح
2: وماكو يعني خمس ثواني بين ما تحول فصدق جت هاي الفكرة براسي
0: حلوة خوش سالفة اوكي
2: وتحياتي
0: لك تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامة

أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 و0780211617 على الواتساب 0720611415. تقدرون تشاركون يعني في موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح؟

0: يلا اتصال. الو
1: الرئيس.
0: هلا
1: عفوا شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله
0: يرحمك. هلا بيك، سولف لي.
1: الله دكتور، هذا ويانا واحد بالدار
0: بغض النظر عن هالاشياء.
1: والله العظيم سلطان،
0: بغض النظر عنها ما يخالف.
1: والله بس يعني
0: بس ها، ما عندك شيء؟ ما عندك غير هالسالفة؟
1: نص صبح من قعدت، نص صبح من الدوام شفت وجهه هو يفتر بمخي.
0: الله
1: سال، هذا يجي المدير صباح الخير استاذ. هذا اللي يذلل يا شكرا، هذا اللي يذلل موتني.
0: شو يريد هو؟ شو يريد؟
1: والله ما اعرف شو يريد، ولا احد يدري بيش يريد، ولا هو عنده فد مكان بالدار، هو بس يقمز منا ومنا. لا عنده مكان يقعد فيه، لا عنده غرفه،

0: احرق بهذا ويرجع بهذا، بس بصوره غير مباشره على اساس هو حريص يعني.
1: اي على اساس انه هو بس بس هو عده
0: على اساس على اساس هو حفت فيه
1: اي ثقيل
0: وافتر بمخي ويا انا صاحبي يقول لي عوف وانا جاي افتر علي ان شاء الله باكر ادامه ان شاء الله
1: باكر جمعه
0: باكر جمعه اي والله باكر الكعبه
1: اي
0: يلا جزمين نسي
1: للحد تروح هاي
0: والله
1: انا ذكرك انا ذكرك عاد
0: لا هو المشكلة السبت انت ما عندك برنامج
1: يعني ما اخاف بالاخير بالاخير بالختمة ذكرك بيها
0: لا انت قول بلا قول بلا اتصل على ابو زين وغلي
1: خلاص صارين يمي ما عليك انت طيب تحياتي لك ابو زين ذهب شكرا جزيلا على بيك مع السلامة باي باي مو ابو زين ابو زين عبا شنو مع الشيخ

طيب أرقام الهواتف المشاركة 0780211115 0780211617 على الواتساب 0720114115. شنو الفكرة المسيطرة عليك من الصبح لي هسه؟ فكرة مسيطرة عليك أو عليك أنت الجميلة اللطيفة الحلوة من الصبح لي هسه شنو هي؟ يلا خلينا نشوف.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شنو ما عرفت هاي منين حاطين صورتها؟ ما اعرف وين.
0: ما ارد احكي قدام العالم.
1: هاي اسيل صاحبه عمار الجديده.
0: ما لا ما ارد احكي قدام العالم. ما ادري
1: اسيل اقول من يا اسيل.
0: لا ارجوك
1: اوكي اقول لك.
0: ها عيني
1: بلي. بالنسبه لسالفه هذا اللوجي مال المدير
0: اي
1: انا ايش قد صار لي اسمع بيه بس تدري بحياتي ما شايفه. بالنهائي مال كاس العالم شفته.
0: شلون
1: رئيس الفيفا شفته ايش قد تلقلق
0: لقلق فول
1: يركض قدامي.
0: ايه شنو شكو قلش بيك؟
1: قلت هو هذا اللي يحكون عليه يوم سلطان.
0: ايه هو هذا اللوقي.
1: اللوقي دولفين هنا يسموه دولفين على فكره.
0: صدق
1: والله مو دولفين.
0: ايه
1: من الحيوانات اللوجية.
0: اي صحيح
1: على مستوى يعني تودد من الايتش هنا يحبك بالزايد.
0: صحيح صحيح. ايه
1: فكلها قاعد شفت الدولفين مال فيفا.
0: ايه زين. انت شنو الفكره اللي مسيطره عليك من...
1: والله صار لها يومين فكره مسيطره علي بدي اشتري هديه لامي.
0: تشتري هديه لامك
1: من غير مناسبة؟ انا مش معود امي ومرتي وابويا
0: ما ادري اذا احسك.
1: لا والله والله ليش مصيبه. ليش ماخذين نظره ما حلوه علي؟
0: لا لا ما اخذين نظره. لا هي نظره حقيقيه عليك يعني. هاي ما بيها.
1: حسبي الله ونعم الوليك عمار كامل. الله لا وفقك لا دنيا ولا اخره.
0: شلون والله شنو الدعاء؟ والله ما سمعت زين. شلون
1: حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا عمار كامل مخرج الرشيد من 1902 يمكن.
0: اي هو 2. اي صحيح.
1: من كانوا يبثون بالموس والسيم؟
0: ماكو كانوا ما يبثون اصلا. كانوا يصفنون يطلعون يطلع هذا يروح الحكواتي بالقهوه
1: بالزاجل.
0: ايه لا بالقهوه حكواتي هو كان. زين
1: والله صار لها يومين يعني اسبوع قلت يعني يوم نزل الراتب ما اعرف شاخذها. قالت تساعدونه.
0: ايش تاخذ لها؟
1: اي والله
0: لامك ما ادري. والله دي احكي عليك والله اقسم
1: والله. لا
0: بتفكرين بالوظيفه والله ودعتك استرخي عبير. بس ثواني لان تليفون دي يحدث بالهذا هسه انا. عبير انت ما عليك. عبير زميله وعزيزه وصديقه ولا تتدخل بطبيعه العلاقه ما بيني وبينها. الزملاء بيناتنا مقدمي برامج انت ما لك خص. عبير احكي عليك والله. انت ايه مقدم انت تبيك مجال. طيب ناخذ اتصال ويانا. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلونك قلبي؟
0: كل الهلا.
2: طبعا انا اول مره اشارك.
0: ليش وين كنت عايفنا؟
2: والله تعبان نفسي تعبانه.
0: اي ايش ليش تعبانه
2: حبيبتي؟ عافتني.
0: شو وقت
2: صار؟ اسبوعين.
0: زين ليش عافتك؟
2: والله ظروف شويه حكمت.
0: شنو
2: ماذا ترهم؟ نين ما لطشها ما تجي.
0: شنو مثلا يعني فلست هي عافتك لو شنو الوضع؟
2: لا لا خير من الله والله.
0: لا عاد اطلع لي بالنظيف. سويت التش دقيت دقة طيبة؟
2: والله مو دقيت. لا بالعكس
0: دقيت بعد من ضحكت بين يعني دقيت والله العظيم داك دقة.
2: لا والله
0: ما يلبس عليها عقال سولف.
2: لا والله
0: تعال يلا.
2: لا بالقرآن
0: لقطة الصراحة
2: انا اقول لك.
0: ايه
2: يعني شايف مرات الظروف تصير اقوى منك ومنها.
0: لا ماك ما شايفان شنو هاي الظروف الاقوى منك ومنها.
2: انا اقول لك شلون.
0: اي
2: انت اليوم متزوج.
0: لا تقول لي انت انا مالي
2: خص. انا يعني مو انت.
0: زين
2: زين.
0: اي واحد صديقنا متزوج. اي ما علينا بي. زين وعندك جهال.
2: اي وحبيت واحده وتعلقت بيها وبقيت وياها 6 سنين.
0: اي وتروح تتزوجها زوجه ثانيه عادي طبيعي.
2: حلو. مو هيك المفروض؟
0: اي
2: المفروض هيك.
0: اي انت سويت
2: الاولى تقول لك انا اعلق واعوفك
0: وجهال
2: اخذهم لك.
0: ما يخالف جيبيهم.
2: زين.
0: اي
2: والحجيه كلش تعبانه وضعيتها.
0: تمام
2: يعني ما تقدر تقوم من يعني ما تقدر تقوم من الفراش اصلا.
0: اي
2: زين انت اكيد انت زوج تطلع تعزل غير.
0: طبعا
2: حلو.
0: اي
2: وهنا تبقى امي.
0: أي.
2: انت هي.
0: أي.
2: وجهه فوق راسلين قبل يجوني هاي.
0: زين
2: شنو رايك فيك ظروف تعبانه؟
0: حجيت لهم لما وحده تروح عليها بهي. انا اقول لك متى تقول هذا ناس كل النسوان كل يعني زوجه لها تقول هذا التهديد. انا الجهالي واروح واعذب الجهال واروح لي راحتك. ليش؟ الظروف اليوم ما تقدر تاخذ هي الماده بان تروح يم اهلها وهي زوجها الاولى. ايش راح يصير على الحب هناك؟ ما تدري النسوان تبدين شمك باوع وقتها من شم... تصعد هالغيره ترجع لك تبقى الاولى موجوده ثانيه جهاز موجود عينك حجي يا طيبه. بس ايش هذا اراده؟ شوف شلون كنا قبل من احنا صغار هو بس من تعاق بس او ضفره باقي ما يكفي اي احد بس او
2: ضفره
0: لا لا تنهزم تنهزم واقع النقطه مو من يفكك الهزيمه ترجع الواقع نفسه.
2: اي والله
0: اصون لها
2: والله ما شلون حل
0: يوم خميس
2: عبالي عد حل بس ما
0: اقرا عندك حجي هذا يتكلم بس انت مقتنع
2: مو مقتنع لا بالعكس والله اشك

0: بس مو اعرف البير غطاء.
1: ما يخالف اجي شو يصير يعني اقصى الله شو يصير مثلا شنو
0: مو صراحه ما رجعت على مصيف المصيف
1: شنو يصير مصيف جهاز كبر اكبر وكبر اصغر واكبر
0: 5 و5 و5
1: حجي دش راهتك الله يخليك عم رجال صغار
0: لا ما قلت لبني الولد بالراك وراك ومجلس
1: بني العمر
0: بس البيت بخامس ابتدائي كارثه
1: ما خالف تحبه تحبه عادي يمشون يهضمون ترجع لك ليش عليك بالزوجه ترجع لك انت انا اطيق انت انا اقول لك انا على الهواء مباشره اتحمل مسؤول خلال سنه ترجع لك عقب السنه
0: بعد هل اذا ترجع احسن
1: ايش قصه؟ بعد لين ولا
0: لين
1: بس تفاهم هاي الظروف اللي احكي عليها انت تحكي عليها مو الظروف تمام ميت انا اعرفك ميتي هي من صوتك
0: اشكرك
1: حياتي لك
0: شكرا
1: لك على السلامه باي.

0: love it.
1: I went.
2: نعم يا نصال.
3: الو
2: الو
3: سعدك.
2: هل
3: الله سعدك
2: ويسعدك. وشلونك انت؟
3: اخبارك
2: زين؟
3: يعني اللي امنه كمان تكون حافظ عليها.
2: اي منو هم؟
3: ليش
2: يعني؟
3: انا من اي وقت كل بريل ضم عاد ليه خليت باحد ما يعيد البريل
2: حقت مو جو مش وراي اطبقيت بما دهرته ما دهدر مو هذا العمر يحشر دهدرته ما طب القص زايد فبعد بوقت هيك بره هم شافون عبالهم عبالهم مثلا مسافين فاخذوا بعد خلاص هسه مشكله هسه عشان نقابل
3: والله لا تعال حالك تلوم رحمه لو فيكم هذا البرمي صار لي سنه دور عليه صار بيقول لي قف البرمي ما رميت عليه قلت له عزيز تعال تعال انت ما ايش بالعرض
2: اي والله
3: على
2: لا باكر باكر جمعه باكر احط لك الدشداشه وهاي اخذ سيتي وفول بنزين واطلع صحدين افت بالمزار ركت على ان شاء الله يرزق
3: حبيت الله وين سلطان راح من وقتك لقيت برامي الاثنين وحدك واحد لي
2: مو صعب يعني تدري صعبه وانا على مودك بس على مودك والله انت لازم تب هناك بجوز احول لك مثلا ترتب لنا معدوم فر فلوس واحد هنا شو يسوي ما يقبلون
3: خلاص
2: ما اقدر اشتري شيء هنا ما يقبلون
3: حول ياها ما دخل
2: لا ما حول ياها تدري انا هانك مو انا هيك ويجون ياها الفلوس
3: تمام
2: بلغ عليك اقول مو هذا حول باسمه يشيلوك
3: ما في مشكله يشيلوني
2: يشيلوك انت ايش راح تسوي؟ تقول مو انا عمر كامل يشيلون عمر كامل بغداد عمار راجي ايش حيقول؟ حيقول محمد كندا هو والفلوس يشيلون ذول اثنينهم هو محمد كندا يحطوه في السجن بعدين روحاني وش نسوي؟ نشتري هاي الجزيره مال 500,000
3: اويلي
2: انا اقعد ها شو اسوي؟ مو هاي شو اسوي؟ كل خميس سواني قاعد بالالعاب فيديو هاي وانت اخذ لك بيت على الجرف يمي حتى تضرر نسير انا وياك واحد سعر ثاني هاي القصه مو انا برتب لك امور افكر كاني
3: اقول لك انها الطبعه هاي
2: شي يا حجي ما والله ما ادري
3: سلطان جاي اصلا سمعت سمعت جماعة الناصر الثاني هذول موظفين؟
2: اي ذول بيطر بيطر غامض بيطر
3: هو زوجته
2: ايش باي هاي الشيء ما دافته ما بيطر
3: حكم 5 سنين
2: اي هو شنو اليوم واحد حكم 6 سنين بس توم اتزاز واحد منكم شال اليوم من الدعوه المهم تعال سولف لي شنو الفكره اللي مسيطر عليك من الصبح
3: والله الفكره مسيطر عليك

0: اوه
1: شنو
0: اهج اهج سلطان
1: وما عند الله قاع
0: ايوه العظيم كل يوم فوت عندي والله العظيم كلش فوت عندي اليوم بقرأ بس ما يعني انت تعرف احنا ما نقدر نسوي هاي السالفه مدمر بوط عائله تجي مو ماجي سلطان والله العظيم لو بتجي بعدين كسر جهاز رقبالك
1: الله
0: والله العظيم
1: ايوه صدق يا سجاد
0: هذي كاسرين ظهري خاصة هذي حسبني
1: ايه.
0: قاعد أنا بنت خافتني قلت بنكي
1: ايه.
0: لعبات سوقي قلت لي مو شركة خافتني قلت أعمل شركة أبوك قلت لي شركة أبوك سماء قلت شلون قلت لي بعد تشري شلون قلت لي مثل شلون بعد قلت
1: لي فنزقنا
0: فنزقنا أبوك قلت أنت تعبان قلت لا لا تعبان وقلت لي أنا من جابت نمي لحد هاي
1: تعبان
0: الله تعبان
1: طيب
0: والله زرت الله كلك راعي تسعى بالثمانية ونص قاعد تلتت بيدح
1: حسيت اليوم فيلم صيط عليك اليوم انت تهج
0: تهج اي شرك وين ما عند ما قرأ
1: يلا ما قرأ
0: قرأت الحوالي اتخلتني ما جاوبت
1: ولا حسن يانا يانا بميلي شوفوا الهدان ياك
0: نعت على اختي والحسين
1: شغلتك
0: اللي اجري العراق شغل احفر راح من الطلق
1: اخذ مقاولة اخذ مقاولة حريات
0: والحسين اقرب حفريات
1: اي اي قال لهم
0: انا وياك
1: من المانيا
0: محمد نجيبه ويانا من
1: المانيا
0: وحب تطلع نقانا برميلين
1: اي شيء عادي هل يجي خسارة معنى حب عزم
0: وهذا البقر
1: والله صدق اي والله طيب تحياتي لك حبيبي انا منو شكرا جزيلا تصل كلامك منو لا ما عدت الله اصدقائي ثاني مساء الخير شو الاخبار
2: والله تمام
1: ضربك بلوك انتهى وطبعا
2: عادي هو هذا عمار
1: ترجع عندي اوكي بس انا مسح حبيت بلغك يعني قال ضربت محمد بلوك على خبرك اقول لك
2: يعني راح ظني بعيد شوف ايش قد طيب
1: من وين انت
2: زين انا قلت ايش انت قطع ورجع وطع
1: لا لا لا هو ضربك بلوك بس انا حبيت اصفي شو اسمه النفوس
2: ما اقول شيء غير بحشي الله
1: ليش صوتته؟ وين صحن الإدارة؟ خل أرفع عليك شكو شكو رسمي أرفع عليك شنو والله؟ وانا أنطيك راتب شباب ماجد صدق والله حلوة إذا راح أول إلى الماجد تستطيع حلوة تخوي سلفة لا روح حج بعدين روح للعم تغفر روح عمياك ما يدنا أنا شير ما عليك مهم ناخذ ويانا بعد منو روح الحجات نستفر هناك ما يرسلتوني بس تحني نرجع نرجع أنا وراك نرجع ناقوم وين لا ما يمنع لا تروح عني يلا ناخذ يانا طال الو الو
3: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله كل الهبيك منو جاي كل الهبيك ابو تاج الذهب شو الاخبار اي وين تروح جاي بصح الدي ما تكفي السياره ما تكفي كان اعطيك اياه والله ها
3: بس اسمع لي
1: يلا
3: اخو عمار شي ورا بعد مكانه
1: من جيب عمار من قال لك انا عمار
3: زين انا حوادي جاشتي
1: اي
3: قلت الرقم مال البرق ما البرق
1: بس لا مو هاي هك على على قت عدنان اذا تاخذ براميل بين فلوسهم خوش فلوس جيب فارغه بس ما بق قال لك بقي دبه بالعالم زين تعرف شو فكره سيطر عليك النصوح عليها زين
3: الفكره
1: يلا
3: الجلسه يخبر قام اخواتنا يخبرون الجلسه

0: بالبركات.
1: اي والله دير بالك دير بالك. اي ايش هي الواقع يقول هيك؟ الواقع انه هو متفينا ومدينا سجنا بدليل يا اول لا تاخذ عليه الفتحه. مشكلة على تتيال ضيت تتيال. طيب هسه شنو قول لي شنو الفكرة المسيطرة عليك؟
0: الو
1: اي
0: الو الو واحد صبح مني وانا بوايا قابرات هاي بمرات احكي على نفسي مرات يعني رأي سبوك انا بس كو عندي فكرة تجيني حلوة.
1: اي
0: انا وما خلص شوق مالي وهارك بيها تتاح مالي شنو اشوف طبعات هاي ما احسني شيء فراق وعدت القرية جمعتي ومن نقد نلعب دومنا او جزا ميال فادة فهذب حشاية وكليها تعليقية تجيني الفكرة ماكو.
1: اي
0: ادب لي حكايه وخليها تعلق وتقعد تقرب ضحك.
1: حلو خوش سالفه. ايه
0: اي
1: والله عشتك. ايه
0: افاو يعني الفكره اللي دائما مسيطره علي انا احب السفر.
1: اوكي
0: احب السفر.
1: اي
0: لان السفر حلو. واحد يفرمت ويرجع.
1: اي حلوه هاي والله والله صدق يفرمت هي بالله.
0: أيه. واحد
1: ابو حيده
0: يعني
1: اي لا أيه. رايح مطعم ماخذ لك وياي. اي زين. اي
0: طيب ما حد
1: سمع. لا لا ما حد ما حد بس انا وياك ما عليك حتى عمار ما يسمع ما عليك. اي طيب تحياتي لك حبيبي شكرا. اي
0: الله يسلمك
1: حبيبي يا ورد هلا بيك مع السلامه باي. لا مره فاصل تعال نسوي شو اسمه شو بس يا الله فاصل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان: الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. المساوية تسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنة محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد.

0: أني وإنتو كلنا سوا فانجور على الرشيد أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس. ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويلي اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا

0: طيب مستمع، رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. اذكركم بسؤالنا اللي يقول شنو الفكره اللي مسيطره عليك انت من هذا اليوم، من بدايه اليوم ماتك. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211115، وايضا على 0780211617، على الواتساب بشكل مباشر تقدرون تتصلون على 0720114115. اوكي ليش، يلا ناخذ يعنى اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: اهلا، هلا
1: هلا هلا
0: هلا هلا هلا هلا.
1: شلونك حياتي؟
0: اهلا اهلا اهلا،
1: مشتاق لك والنهضه.
0: شو الاخبار؟
1: والله مشتاق لك.
0: شنو انت ما تبين بس الخميس، لو تبين بالجروب وتبين بين هنا.
1: مو هاي الافكار تسيطر علي يوم الخميس.
0: واو، شنو الافكار؟ اي تريد تقعد هسه؟ وين ما كان اقعد، المهم اقعد.
1: مو
0: اي ما يهمني،
1: هسه جو الطابقين، هذا الجسر الجديد
0: ما عندنا مشكله. اي عادي، بين الطابقه والمعلق عادي. بين الطابقه والمعلقه عادي، اي مكان.
1: هو على هذا الجسر الجديد اكو فتحه كلش حلوه، لطيفه يعني، عريضه. كيف السيارات نسويها مربع ونعتبر نفسنا مخيمين بالبر.
0: فضت راحت. شنو فرق التخييم مال البر؟ كشته طالع جو الجسر الجديد،
1: شغل التباريد مال السيارات اللي تحت البيبان يكبخ علينا الهواء.
0: فضت راحت
1: دوني.
0: حلوه، حبيت هاي.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله مشتاق لكم.
0: سالف لي فكرة مسيطرة عليك من الصبح لي هسه.
1: والله ما كنت سألك سلطان.
0: شنو شتريت؟ شنو؟
1: الكعبة جمل الزاعدة أقولها.
0: زين، غير هاي الفكرة.
1: ماكو، هي من الصبح لي، لكن من قاعد بثمانية الصبح لي هسه مسيطرة علي.
0: شبيك؟ ما أدري. ليش؟
1: ما أدري، موسم تكاثرك ومدى بتمشي الأسعار.
0: زين.
1: لا حول الله، لا حول الله.
0: اي والله، والله انا ايش عليه.
1: انت انت من تجيبين بني الاسئله
0: يعني؟ والله جت هيك فكره، قلت شنو الافكار اللي ممكن واحد يسيطر عليه اليوم خميس من الصبح لي هسه؟ اكو فكره مسيطره، انواع الفكر يعني.
1: اي والله، هاي
0: الفكره
1: مسيطره عليها.
0: هيك شيء. اوكي،
1: اي والله دمرتني.
0: صدق؟
1: والله
0: ترتبها؟
1: مسترتب.
0: مدرس عادي، مدرسة.
1: ماكو.
0: معلمة.
1: المعلمة سافرت.
0: أي بلد شقيق؟ ماكو؟
1: هاك الاثنين وراحت.
0: ما لبن... وين؟
1: الاثنين. على الترويقة.
0: لك ايه لك ايه لبنيني.
1: زين لبنيني. لك شو عم نظهر؟
0: نظهر لك
1: ايه. نظهر سوا. وين نظهر؟
0: وين نظهر؟ بكيفك انت.
1: وينك وظهر هسه بعد؟
0: بعد وينك وظهر؟ هسه احنا ظاهرين وصاحبنا ظاهر.
1: اي والله ظاهرين. صاحبنا راح
0: يتعشى. قال صاحبنا احنا ظاهر وننتظر يظهر لنا. يا مرت الخير.
1: اي والله، اي والله.
0: طيب اوكي، اذا هي خلينا نقول فكره جميله تراودك من الصباح الباكر.
1: رتبني.
0: اي رتبني، انت ما تقعد ترتب بس نحاول.
1: لوزني ترتب.
0: اي جتي هي عدل بوجهها.
1: اي هاي من ويانا؟ عمار؟
0: لا،
1: احمد مثنى.
0: ولا احمد مثنى،
1: العهد من عمر.
0: شخص مرض نقول اسمه.
1: وسام ماجد؟
0: مستحيلة.
1: العهد عمر عمر خالد.
0: لا، عمر ثائر ماكو.
1: العهد من يعو.
0: ما هيك وحدنا. عنية. اي اي.
1: عنية؟
0: اي اي اي اي.
1: اي. اليامور.
0: الياف. وانا اجيبه هسه.
1: وين اجيبه؟ لك عيني. لك الحقني. وين ابن الحلال اللي يسمع النقوة؟
0: طيب تحياتي لك حبيبي.
1: طيب حبيبي، اسف على اللي طالع عيوني. وتحياتي لكل المستمعين.
0: يا حبي، باي باي.
1: هلا بك،
0: الله يخليك. هلا، باي باي. يلا شنو؟ ولك دعوفة احكي. شنو هسه اتصالك ولا؟ يلا. الو الو.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: استاذ شلونك، اخبارك؟
0: شلونك انت؟
2: يحفظك ويسلمك.
0: من وياي؟ من وياي؟
2: أنا قحطان من بغداد.
0: اسمك العفو؟
2: قحطان.
0: قحطان نصين الراديو شوية يمك. اي
2: قحطان من بغداد.
0: كل الهلا بك يا قحطان. شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح لي هسه؟
2: فكرة هذا شكيلك من صاحبي دمرني صار الأسبوع ببالي يعني.
0: الله أكبر.
2: لا يعني ما كان يحب ولا يعرف الحب شنو.
0: جاب العد على هالسالفة.
2: أقول لك شلع قلبي لا ليل ليل ولا نهار نهار.
0: ليش شنو خلاه يفكر بيه؟
2: ما أعرف قام يحب فجأة راح من يدي ايه؟ وراح الأول والتالي.
0: ها يقرأ الفاتحة حجي. شو اسمه؟
2: أيوب علي الملة.
0: أيوب علي الملة وين يداوم؟
2: هذا بالمنصور ايه؟ يعني يشتغل مكان
0: ايه؟
2: بالفاطمة. بالفاطمة.
0: آه.
2: اي دمرني يعني أربع يعني بشربك كل واحد يخابر للخمسة الصبح لستة أدري يبيعون قمر.
0: شنو خمسة ستة؟ شنو هاي؟
2: للخمسة الصبح لستة الصبح يبقى يخابر.
0: يخابرك شي يريد؟
2: لا يخابر بيها.
0: هاي خابر بيها مو خاف على مود شو اسمه هذا خاف أحد يمه. خاف ترتيب إيه.
2: لا حد يماك شيء بس هو يعني ما أدري فجأة راح منيد.
0: آه.
2: يعني
0: ايش عجب هيك وقع وقعه وانت وياه؟
2: اقول لك دمرني دمرني.
0: وين شاف هذا الموضوع وكلب؟
2: ما اعرف اسلو عند البيت الا اروح اقوم اقوم عشان
0: ايش عليها هي؟ هو يقابل هي وصاحبنا راخي.
2: عمي صاحبنا راخي فنه عند
0: المتفيات. زين اقرا على راسه فلكت الله.
2: والله يا عمي جبت سباين وضبيت براقي نفس الشيء.
0: ما لا ماكو لا حجي بعد ماكو. ايه
2: واكب القران دمرني. اريد بد كلامك توجه له كلام.
0: شو اوجه له حجي؟ هذا ما اوجه له لا كلام ولا ما يفيد بي.
2: هسه شو اسوي له يعني؟
0: هاي خلاص شوف لك واحد لك بعد هسه. هاي ما تشتغل هي بالعكس يا ام عباس مشتغله. اذا واحد يخابر الخمسه السته الله يخليك. اكو واحد اكو واحد ما مشتغل تبع عباس يحكي من الخمسه السته صدق كذب.
2: انا اطالي من قناه هاي القناه مالكم قناه الرشيد.
0: ايه
2: شوفونا حل
0: ماكو ماله. ايوب شغل شغل شو اسمه بالله ذكرني باسمه.
2: ايوب علي الملا.
0: اي ايوب والله ايوب. ايوب راح مني دينا. ها هي شو تسوي؟ اي خوش ولد كان
2: بالان. انا مره ثانيه ارجع اخابرك واقول لك بيها شو صار ما صار وياك.
0: لا شو ايش تحكي لي ايش صار ما صار؟ عم اشوف لك واحد غير. اليوم خميس افطرت تلقى لك احد لطيف.
2: انا وين الجوال الدفترات الدنيا كلها.
0: ايش قص صار لك وياه انت؟
2: صار لي ويا 7 سنين.
0: وايش قص صار له ويا شو اسمه؟
2: ما صار له تقريبا اسبوعين.
0: بمجال هو اصلا هو بمجال
2: لا رب المجال.
0: زين هو متزوج؟
2: لا ما متزوج.
0: ما متزوج انه فوقها.
2: ما متزوج.
0: حجي حضر روحك مشاي الخميس احنا رايحين.
2: ما يقبل.
0: لا هسه مو عباس هسه غير تفعيله سوى تفعيله.
2: لا انا ما اريد ياخذه.
0: لا مو بكيفك ام عباس هي قالت راح ياخذها. احنا شو علينا احنا؟
2: ام عباس 100%
0: ام عباس فول واحد جزمه.
2: هسه دمرني دمرني بشرفك اعطيني حل.
0: ماكو غير حل. اقول لك شوف له غيره. شوف له غيره. ايوب راح من ايدينا باوع. احنا
2: قام يصفن بيصفن صار بيصفن.
0: يا الله ام عباس خوش مشتغله. ها 300,000. هذا عابر مرحله الشمعه. هذا مو شمعه. شمعه وصوره.
2: حجي كل حاله ساعه ساعه.
0: حجي هذا شمعة وصورة مشتغل ماكو شيء.
2: والله
0: لا ماكو خلاص. بس تدير بالكم لا يجيكم السر النوب.
2: حجي انا متزوج.
0: مو يا هنا الليك يا وانت اصلا انت اول واحد مليك صدق كذي. والله وداعتك. يلا ما يخالف ما يخالف. يلا شو تسوي يا هاي. هاي خذ ويا صوره. خذ ويا صوره قبل ما هاي. لا اخذ بالجديد هسه مو شكل جديد راح يختلف.
2: طبعا شكل جديد يختلف.
0: ايه هسه اخذ لمرحله اول يباوع. هي اول شهر شهرين تلقى وجهه يورد. بعدين ام عباس تفعل شويه.
2: الحكي حتى النرجيله من حتى بعدها
0: باوع. شوف بينما انت لو لو انت يابس حلقك واقع هسه توقف بنص بغداد كلها تقول عوف النرجيله ما يعوفه.
2: اي والله
0: بس ما اقول لك لا لا هذا 100% صوره وشمعه و300 الف يمي. روح مفول هذا خما قابل السلفه شيء هو ما شلون. اي
2: لا والله بس اشترى قاع بالدوار.
0: باوع. اي باوع هي هاي اللي
2: مطلوب عليه 700,000.
0: راح انا 700. ها هي راح 700. أيوب انتهيت أيوب. أيوب أنت بس خلا وجه لك أيوب باوع لحق على روحك. لموله لموله وغطوا. تحياتي لك حبيبي ورده. هلا بيك هلا مع السلامه. والله ايوب راح من ايديهم خطير ولد. والله والله لو كان خوش ولد ايوب خبل. ايه ايوب لابس مفعلت لم عباس ضربته دبل وعسري حس بس اكو تفعيله الاخ لازم يلحق عليها هو.
3: عيونها عيون الغزاله والخصر ميزان العداله.
0: هاي ايوب هديها.

0: شنو سويت؟ نقاط محمد كندي؟ راعي روحك. يابا يقول لك اشتداد كبير على الموجة الحارة فوق العراق وبلوغ الحرارة وتتعدى 50. بشرك الله بالخير. شلون؟ اي والله. امشي خلينا ناخذ اتصال. الو.
1: الو.
0: الو.
1: اهلا.
0: شلون ادق عليك البارحة ما تجاوب؟
1: يلا تريد تصير.
0: اه شنو؟ آه شن؟
1: انت دق علي؟
0: والله دقت عليك على الانستغرام.
1: مستحيل ولا شفته تدري؟
0: اي باشا قصر نظر. شو لك بعد؟
1: ولا انتبهت.
0: تخيل تخيل انا داق عليه، يعني ما داق عليك انا ابد، بس داق عليك. بس عم تتخيل بس الموضوع عم تشوف بس.
1: جدا اعتذر والله.
0: يلا لا مو مشكله.
1: والله خابرك ورا البرنامج.
0: ما جاوبك.
1: اقول لك شفت.
0: ارجع لك اياها.
1: مصطفين جديد. وعد كارب على.
0: ارجع لك اياها ما علي يعني.
1: يلا
0: يلا. شنو الفكرة مسيطرة عليك مصطفى من الصبح لهسه؟
1: مو فكرة بس، أنت توافه لو عميقة؟
0: ما نفس الشيء، بتوافه أحلى. إيه.
1: شوف عندي مثلاً أفكار، أسئلة مثلاً ما لها جواب.
0: مثلاً.
1: أو يعني.
0: إيه.
1: فيروس إيش تسمع الصبح؟
0: تسمع احتمال خوان رحباني ترحن.
1: لا أنت تدري أنا سألت بهذا الموضوع؟
0: صدق؟
1: القرآن سألت ولقيت جواب.
0: هي
1: اللي مجاوبته.
0: إيش طلعت تسمع؟
1: طلعت تقول أنا أقعد الصبح.
0: إيه.
1: الشرفة تفتح
0: على اليمن العفو
1: الشرفة
0: او واو اي برندي
1: هي زين
0: عراق البيوت الجديدة ما تكلها ما في ولا واحد ببالكون اي
1: لا يا وي وي آه من كنت بالشقة سابقا كانت عندنا بالكون هسه لا ما عاد
0: ماكو بعد خلاص اي زين
1: فتقول اسمع اغاني بالدربونة مالتنا
0: اه

0: بالدربونه مالتنا شلون يعني؟
1: يعني مو تفتح الشباك مالتها
0: ايه؟ مال المطبخ فتحتها
1: ايه؟ تسمع الاغاني
0: مالتها
1: ايه؟ الجيران مشغليها.
0: ها تسمع اغانيها يم الجيران،
1: اغانيها تسمعها يم الجيران.
0: حلوه هاي
1: صح لو لا؟
0: ايه.
1: فانا سالت والله الموضوع، واضافه الى هذا مثلا اسئله من التوافه مثلا الشمس مو حاره
0: اي
1: والعلماء يريدون يزوروها
0: زين
1: ما يروحونها بالليل،
0: ما يروحوا لها بالليل، ما هو الليل عندنا، هي عندها بعدها شمس.
1: لا يجاوبني اي صح والله صدق، ليش ما يروحون بالليل؟
0: والله يروحون بالليل عادي
1: والله صدق. زين
0: ما مو يوصلون الصبح
1: زين، ليش البيتزا
0: دائريه اي
1: والباكيت مربع
0: اي
1: وتاكلها هي بالمثلث؟
0: عمار كامل
1: ليه؟ هذا مربع لك مشيت
0: مكعب. تدري ليش؟ يا عسان اقول لك عمار كامل ليش، هو مخرج وعنده مدرسه كرويه ومصادق حاته مثلا.
1: اكو فرق بين النبل والفوق.
0: ماكو
1: يعني
0: هسه
1: احكي لي، انا ما تجي هذا
0: احكي لي الفكره هسه، فكره شنو مسيطر عليك؟
1: الفكرة اللي مسيطرة علي
0: الصبح ايش جت ببالك؟ اي شك باكر
1: عندي، شك باكر عندي انه راح اكون مثلا انا ذاك راح اكون ذاك مثلا القائد للعائلة، راح اكون مثلا تدري انت ما حد يطول مثلا بشغلة، مثلا راح اكون انا بهذا الشغل او ادور مثلا غير رزق او غير شيء. فالتساؤلات يمكن انا شاغل بالي بها، هي بها فايده او ما بها فايده؟ هي بها فايده اكيد، بس ما بها فايده انه اشغل بها بالي لان اكو من يرتبها. بنفس الوقت شغلتني جدا، فاصلتني عن العائله. يعني اذا ارجع للبيت انا ساكت شو ماكو. مو انا ذاك. والله العظيم على شق
0: هاي كبر مصطفى والله
1: صدق
0: والله.
1: أنا وصلت قامت تجي أيام مثلاً يوم كامل أنا ما ضاحك.
0: باوح هاي كبر.
1: هاي
0: بديت تكبر أنت. تبعد تخابر.
1: بعد ما خابر.
0: لا لا بعد ما تخابر.
1: جابلان دمتو.
0: بديت تكبر بعد تخابر.
1: سامع يقولك أنت حتى الطرية ما تبي اليوم.
0: إيه ما لا لا ما كل حتى الطرية ولا هاي لا ما سالفتك ذاتش.
1: أنت
0: بديت تخرب لا هاي.
1: ما اعرف سلطان يعني لازم
0: لا لا انا اعوفك انت ما تعرفني انا اعوفك عادي ما بيش
1: انا اعطيني رقم هذا ايوب
0: من وقت ايوب سالفة داتشة
1: ايوب علي المله
0: ايوب
1: سالفة داتشة بالفق ما ام المنصور
0: ايوب سالفة داتشة كلش
1: ماشي حجي دايس
0: منتهي حجي مو دايس انداس خلاص راح
1: هذا
0: خطير راح خوش ولد والله انا بصراحة يعني تألمت لي ألم أصدقائه يعني
1: الله
0: اي شنو
1: والله صدق لا تعلم لا تعلم انت صادق بس لعل طلع عشان
0: ايوه المهم طيب
1: لا الله لا تعلم
0: اي الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله اي الحمد لله امشي
1: الله يشفينا شر المغطى يا
0: جاره اي الله يشفينا شر ام عباس اي
1: لا ام عباس قامت مع الماء ترى قامت ما تاكل
0: لا تشتغل والله
1: لان قامت هسه اي وحده هي اصلا هي
0: ام عباس
1: واذا تريد تجيبها كنت واهلك
0: بالمناسبه هسه انها اخذت التكنيك مال ام عباس قام هن يشتغلن
1: والله اشتيتت ام عباس شبيك
0: والله
1: راحت عمي بعد الماك قامت كل وحده ام عباس
0: تعرف السالفه تقول لك ماكو داعي
1: واذا صديقتهم هاي
0: وطن
1: على واحد
0: الله
1: يسلم لك عمت عيني عليه والله
0: كان خوش والله كان
1: والله
0: طيب تحياتي لك ابو الصوف
1: جداً
0: شكرا جزيلا يا ذهب
1: هلا وحبيب
0: حبيب القلب باي هلا باي ناخذ اتصال ويانا الو
2: مو ابوي استاذ سلطان
0: جيب شبيهم الو
2: من انت
0: يا هتي يا هتي
2: منو
0: شو تسوي هنا يا هتي
2: انا ابو حمودي
0: ابو حمودي ابو حمود منين لك هذا منين جايبه ايه شنو الاخبار شانك شان الاخبار
2: فدول عمرك استاذ
0: شنو الفكره مسيطره عليك من الصبح لهسه
2: بس خاف تقوم تضحك
0: 100% حضحك العشاء زو ايه
2: دول يهزون موالات
0: يهزون

0: lot, you know.
1: يبنون
0: إيه.
1: يعني أقايز ثقال معروفين. صار وين كان يبغى مون فلوسهم؟ يعني مثلا فلان واحد من الناس هذا المول تكلفته 3 مليون دولار.
0: إيه.
1: الفلوس شلون لما شلون انضمت وين يودونه وشلون وصلت لهذا الشيء؟ تصفن هي ترى هذا.
0: بيوت.
1: مو؟
0: إيه بيوت قاصات.
1: لا جديات.
0: والله بيوت قاصات. شوف هو هو هو تركيبه. شوف العراقيين ايش قد اذكياء، يعني ايش قد عندهم ذكاء بالبوق. يخبلون طبعا، يعني انا اعتبر اذكى حراميه بالعالم العراقيين. البيوت من ربك خلقها، من اول ما انوجدت، من اجى ادم وحواء ونزلوا للارض وسووا خيمه وبعدين طبوا بالكهف وبعدين مدرسه، دائما بقى البيت صاله من بدء التكوين. ما ادري كان فد 24 ألف سنة، ما أدري إيش قد صار إن إحنا عايشين من ذاك الوقت لحد 2008. البيت هو معناها بمطبخ، حمام، مخزن، غرفة نوم، صالة. حلو. إيش بي بعد البيت؟ هو بي سالفة بعد غير ذني؟
1: لا
0: ما بي هنا ذني هيك. هذا والبيت يبدي من غرفة ينتهي بألف غرفة. إيش ما أدري إيش قد جو العراقيين حوروا هذا الكيان اللي اسمه بيت الى قاصه. شيني هاي
1: دوخ.
0: اي انه بش صار اكو فتشي اعطيك اياه. كانت البيوت يسووها قاصه واقع حال، يعني شنو غرفه عندك، شلون هسه احنا عندنا هسه عندك بالبيت، انا عندي بيت، كنا احنا ناس الطبيعيين عندنا غرفه
1: مخزن
0: مع الف رحمه على وادش، عاطم به دوشك، باتري عاطل، تاير، اربع شراشف، خمس تيشيرتات، كنتور مكسور، طابله هاي حاطين بيه احنا. اوكي. اللي هي تسمى بالمجتمع العراقي اللي انا كلش يعني اكره اسمها العثوثه، هاي العث اللي حاطين احنا اسبانيا ما ادري شنو، ورقه صوره ما فات سوالف ما لها ربط بالحياه. هم كانوا يسوون هاي الغرفه قاصه، بعدين صارت السالفه داكه، قام شي يسوي؟ يهد البيت، يبني، يحط جوه قاصه، يبني قاصه جوه ويصعد بالبيت فوق. ايش قد حلو انت تروح البيت واحد من جماعتك فوق قاعد وتشرب قهوه ويحكي لك ايات واحاديث وهاي، وانت قاعد فوق مثلا فد 200 مليار يوم جاسم. اي
1: البحر هذا كم شو عنده؟ 13 مليار و 400 مليون دولار و 70 كيلو 70 سبيكل.
0: اي شوف شلون
1: كانت طرقات لحاله جهنم.
0: اي عجاد هذا ما ادري اوقف
1: هذا ما ادري شنو طرقاته،
0: ما ادري. دا اقول لك باكر انا طاق دشداشتي حاطه بزياجيه فول سيارتي واطلع اروح افطر بال شو اسمه باكر انا اهل صلاح الدين، اي واحد من صلاح الدين باكر انا جايكم زياره افطر بالمزارع، ادور لي على البراميل. هو الحلو مشكله الطانه الشفره، يعني مو علاليك، لا انك شكو شيء برميل حشيله احط بالسياره.
1: احنا لما فهم من ممات بيش مكان
0: حجي حتى ما راح افحص شو اسوي، انزل الكوشنات اللي ورا.
1: او سؤال ثاني الله عليك، بنيامين اللجن يعني عود الشرطه هاي عود برايك مين مخذ من الادي؟ لو روحني شيء
0: لا ما ياخذ تنجرد طالع لجنه، ما شفت كم واحد بدي يصورون ما ترى هسه اقول ما عايش بيك ما شو اسمه ياخذون
1: يعني ما يخلى شيء.
0: لا ماكو
1: والله. انا اقول لك
0: صير ابو حمود يسر علينا، زين اقول لك ما ياخذون غير يسكت ابو حمودي ما ابو حمودي وحاب حلقه فلت. ابو حمودي
1: الو الو
0: ابو حمودي ابو معارض يبيع سيارات علسك والله. طيب اوكي تحياتي حبيبي الاهل.

0: أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 07 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 وعلى 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0 7 0 1 1 4 1 1 5. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح لهسة؟ هذا هو السؤال. ناخذ اتصال. ألو
1: الو
0: ابو
1: سلاطين، شلونك؟
0: هلا،
1: شلون صحه؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال.
0: منو جاي؟
1: محمد من بغداد.
0: شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال، الحمد لله.
0: محمد، شنو الفكره مسيطره عليك من الصبح لهسه؟
1: والله هي شغلتين بصراحه.
0: يا الله.
1: اولا هي تخف الحاسبه.
0: ايش بيها
1: الحاسبه من صنعوها؟
0: اي
1: شنو اللي احتاجه حتى يصنعوها؟ شلون يعني شلون صنعوا حاسبه مقابل انه يصنعون حاسبه؟
0: ايه
1: يعني شغله تدوخ بصراحه، يعني واحد من يجي يصفن بها انه شلون صارت؟
0: ايه
1: شلون سووا حاسبه مقابل شيء لازم يعني تعرف انت اي شيء هسه مقابل مثلا برنامج اي شيء يحتاج لحاسبه.
0: ايه
1: فالحاسبه شلون صارت مقابل هذا الشيء؟
0: خابرني بروح دبلي انا جاوبك. ايه زين.
1: والشغلة الثانية اللي هي الفلوس من تنطبع مقابل الفلوس، يعني شنو ينطب مقابل
0: فلوس؟
1: فلوس يعني الفلوس مو هي ده تنطبع، شلون ينطبع الفلوس؟
0: هاي بمناسبة هاي صدق لها جواب، هاي اكو قيمة.
1: أي.
0: يعني مثلا هسه انت مثلا اكو فسالفة كانت عندنا مشكلة هالشي قبل 2003، تذكر انت 10,000؟ شقد عمرك انت؟
1: اي انا مواليد 93.
0: اوكي تذكر 10,000 هاي كانت بس عند ابوك. أي. ما حد ياخذها، مستحيل ما يعطينا اياها. هي هاي الورقه من 10,000 كانت تكلف الدوله 5,000. ماكو تكلفه للفلوس، ما لها خاصيه بالقيمه.
1: يعني هذا الكلام حقيقي؟
0: حقيقي طبعا. هي اكو طبعه للفلوس تكلف فلوس.
1: أي.
0: فبالتالي كان
1: يعني افهم من كلامك انه هم من دي يطبعون شيء مقابلنا
0: نص القيمه
1: تكون
0: مو الا نص، لا تكلفته طباعته ما له خص. يعني شلون هسه الطباعين هسه تمن تروح مثلا عليه تطبع علاقه، تطبع بروشور، تطبع فلان، هي الطبعه هم يعني الفلوس الطبع الى تكلفه. الفلوس اما الدول تدفع بما قيمتها يسموها يعني اصول ماليه عد البنوك الكبار، هذا بنك الفيدرالي وذني بنك الدولي وهاي، او تصير مقابلها عمله صعبه او مقابلها طبعا يكون ذهب. فهيك يصير هاي
1: والله شيء حلو.
0: اي فانت الفلوس اللي تلزمها بيدك اليوم هاي مكلفه مبلغ.
1: اي واحد طالما يسال هيك تفاصيل يعني واحد
0: حاجته اجاباته كلها لازم ورا وحده بالليل، ما تراهم هسه بادي من وقت. حبيبي هلا، باي باي. هلا حبيبي، هلا ورده، هلا مع السلامه، باي. ليش مو تجلس سويت تكتب تليفون لين شيا صاحبتك؟ كان استحيت على روحك شيباتك وتشكبرك، شيا صاحبتك من زوج عندك جاي.

0: واي من الافكار اللي ممكن تجينا احنا كاشخاص من الصبح وخصوصا يوم الخميس. الخميس ليش دائما تجينا عطله ونقول احنا بلكت نشوف شنو الافكار اللي تجي ببالنا ونقدر انه احنا نسويها او ممكن انه احنا تجي هيجي بطريقه اعتباطيه. مرات الحر هم يجيب لنا افكار، اليوم شوي الحر مرات ياثر علينا، فبالتالي هو ممكن يسوي لنا مجموعه الافكار. فلذلك كان اليوم اعطيتكم فرصه من خلال البرنامج تقول لي شنو الفكره اللي مسيطره عليك من الصبح الى هسه. بامكانكم المشاركه في حلقتنا لهذا اليوم وتكونوا ويانا طبعا على الهواء مباشره في برنامج على الطريق على الواتساب. الواتساب تقدرون تشاركون على 0 7 0 1 1 4 1 1 5. أما الاتصال المباشر فعلى 0 7 8 0 2. يا رب لا ما أقول اتصال، نأخذ اتصال. ألو
1: ألو،
0: ها
1: أدي معلومة للمستمعين.
0: شنو
1: يوم خميس والصلاة عنه
0: يا الله. أي زين
1: أخوان والله العظيم والله إذا يريد الله الله واحد الله يوفقه ويفتح بوجهه
0: أي
1: يحكي على عمار كامل.
0: صدق
1: والله ادعوا عليه وشوف الله شلون يوفقه.
0: نجرب اليوم
1: جرب تقول الله لا يوفقه الله يوفقه.
0: زين يعني هسه خلينا نقول هي دعوه للناس، جربوا توا جربتوا ادعيه هو جربتوا اشياء
1: جربوا ملتقانا ان شاء الله
0: الاحد نشوف
1: الاحد كنا نحكي تجربته بس ها اكون بنيه وان
0: نيه صافيه
1: كنت ترزقون على نياتكم ترزقون.
0: ها شنو الصوت يطلع هيك؟
1: هذا الصوت انا، هذا الصوت انا اشرح لك.
0: يلا اشرح لي.
1: احنا عندي يسمعنا
0: اخ نعيم اعتقد ده يسمعنا
1: هو يعني بس بشرفك سلطان شفت انا ويا منو اشتغل وشو يجيبوننا.
0: اي ما انا قلت لك ما بين هذا الجسم وهذا الجسم تخيل بالنص عمار. هي الدنيا بعد هي الدنيا حجي هي الدنيا هذه الدنيا مو خوش دنيا
1: ان شاء الله الدنيا كلها تروح الصلاح الدين وعمار بنكر ما حد يساعده.
0: اي اي اي انا بس دارد اجيب هذا البرميل حتى ايش اسوي يعني اتونس على عمار
1: ترى صدق يسويها كلها بدي شاديته وبيت
0: بس كلها باكر لا باكر سيطرة ما صلاح الدين مقبطه ما احكي لك وياها
1: والله
0: جوز جوز الله وفقنا نلقى شيء وفقنا نلقى شيء
1: كاس العالم
0: ايه؟ مثلا
1: هذا 300 و ذهب وبعده يصيح
0: ويصيح اي يلا ايش نسوي محمد ما يخالف
1: هذا نايس ويك
0: حبيب قلبي
1: عمار كامل ان شاء الله

0: اربع تيارات بنشر
1: ان شاء الله يا رب.
0: ثمانية وعندي سيارتين بخر.
1: اي ثمانية لا ثمان سيارات ثمان تيارات
0: ثمان تيارات. هذا انت خلي دققون على شغله
1: ما اعرف انا هسه بركات بس مو يفضون من ذول الكبار يجون على على على الخاتلين واحد من عندهم عمار كامل. طيب تحياتي لك حبيبي العزيز.
0: شكرا.
1: هلا بيك مع السلامه باي باي. ها ناخذ اتصال. الو سد هذا الشخص. الو الو سده خلاص اطلع اغنيه صوتي

0: طيب سمعنا هواي أفكار، والأفكار ما شاء الله عليها تخبر ويا جميلة جدا، بس خلي بالك أنت هاي الفكرة اللي تجيك إيش قد حلوة. طيب خلي أم بس عندي سالفة يعني أختم بيها هي هاي. البارحة تابعت الحقيقة، طلعت النتائج مال سادس إعدادي، ونتائج مال سادس إعدادي ناس أخفقت، ناس ما رحمت وياها، ناس جابت معدل ضعيف، ناس جابت معدل قوي. حلو، جيت وأنا أقلب على لاهيتي بالإنستغرام ولقيت أحد الحسابات بصراحة، وهو حساب لشخص، لحظة أوقفه، أنا لازم أجيب هذا الشخص، ما أدري اسمه، هو شخص اسمه سيف كريم، عنده 74,400 كي، يعني ألف، أوكي، وضايفين ناس، كاتب فضولي التحسين يبدأ بالسؤال ولماذا وكيف. ش ناشر؟ ناشر هذا الفيديو. ش يقول بالفيديو؟
1: حدد مصيرك.
2: درست 6 سنوات طب بس على مود أهلي.
3: أنا ما درست شيء ورا السادس.
1: كنت أصير مهندس بس طلعت 64.
2: خلصت السادس، أنا كنت السادس على الدراسة. وأثناء دراستي للطب أنا كل سنة أقولهم أريد أحول، بعد 6 سنين طبية قدرت ما أتعين كطبيبة وأرجع أدرس مرة ثانية الشيء اللي كنت أريد أدرسه بالبداية.
1: فجيت وانقهرت، وأنا كنت عايد السنة، بس السنة الأولى كنت طلع معدل أعلى من عدها. خلت مرحلة تكنولوجيا قسم ميكانيك، والحمد لله المرحلة الأولى والثانية طلعت الأول على القسم، بعدها انقبلت هندسة الطيران. طيب. الحلم اللي كنت أنا أشوفه أنه هو هذا اللي أنا أحبه واللي أريد يصير به سويته.
3: أعتقد تجربتي الشخصية هي ما كانت مبنية على الدراسة والسادس علمي.
0: بعد جملة.
3: حتى اليوم أنا شريك مؤسس المدير التنفيذي اليوم لشركة بها أكثر من 2,000,000 زبون عراقي وعربي.
0: سمعتوا؟ هذا فيديو بحيث أنا نزلته. فيديو مسوي واحد ملتقي بثلاثة مدري أربعة ويحكون على أن هم فشلوا بالسادس، أو وحدة هاي جابت طبية ودرسة طبية. وطبعا هو ترويج لفكرة، الفكرة حلوة بس التطبيق غلط، كأنما هي عملية حث إلى أنه دير بالك تدرس، لا تدرس، لأن إذا درست أو ما درست راح تدرس كمل كلية وتأخذ اختصاص، وهذا الاختصاص ماتك يعني هو اختصاص تافه فما نحتاجه إحنا بالحياة العملية، وراح تمشي أنت بالحياة ماتك والدنيا فلوس، والبلوغرات يطلعن أشياءات وهاي ويروحن يشتغلن على باب الله ويأخذن شي كلاسات. هو هيك أنا شفته متلفي، بس تقول لي أنت عندك قصر نظر. لا ما عندي قصر نظر. فيديو يتحدث على أنه أنت في حال رسبت بالسادس عادي طبيعي الوضع مو مشكلة، عوف السادس، عوف الدراسة، الدراسة فتشي تافه بالحياة، وروح ادخل في حياة العمل. هي ايش صفات يعني هذا؟ احنا وصلنا ايش بالتعليم؟ احنا ايش وصلنا؟ هاي بس سؤالي أنا، يعني سؤال دا أسأل، سؤال مو بريء بس دا أسأله. احنا وصلنا إلى مرحلة إلى أن طلع فيديوهات تحث الناس على عدم الدراسة، بس تقول الدراسة مو كل شيء. كل شيء لا، اسكت أنت وأنت أمسكتي صوتك ما اسمع، شنو مو دراسة؟ كل شيء دراسة، كل شيء عادي، انت روح دروس، كمل دراستك، افهم، ركز، حصل هذا التحصيل الدراسي مالتك. بس تقول زناقين على اخي مالي قص، انت زنقين، انت ابوك إيلون ماسك، انت لو انت ابوك مثلا كان مثلا اينشتاين، احنا ليش نغلط نفسنا؟ ترى احنا مجتمع عادي، انت عاجبتك هاي اللقطه تريد امشي اطلع برا، روح خذ شوالاتك وخذ جوازك وروح فيز واطلع برا. شنو هاي انت بوقت بالسادس ويا هاي كل الطلاب تجي تطلع طبعا ما العلم، انا منزل ورا 4 فيديوهات تحفيزيه، واحد من عندهم قال له اوكي فقط هسه عندك دور ثاني، عوض، ابذل جهد، سد الباب. وهذا واحد طلع يخبر، هو طبعا مخلص طب بس يدرس، يحب الرياضيات، حلوه. واحدة من الكوارث التي تعصف الآن بالسوشيال ميديا والتي تحدث عنها سيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات سيد بليغ أبو قليل، قال حتى المواقع راح نراقب، دراقبها رحمة الوالديك، دا يطلع سم عندنا في داخل المواقع، المواقع التواصل الاجتماعي سم دا ينبث بالمجتمع. ففي نهاية حلقتنا لهذا اليوم أقول أني يجب أن ننتبه من هي أو من هم أو ما هي الفئة التي تعمل الآن على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة أفراد، أو هم الأفراد يمثلون أي فئة، أي جهة التي تبث السموم إلى أولادنا، وتقولهم عوف الدراسة وتعال ادخل حياة العمل. حياة العمل أنا أقول لك إياها شخصيا عن تجربة، وبعد عمر قد تعدى 40 بقليل جداً، حياة العمل بدون أن تكون عندك دراسة أنت بالضبط بعير تشيل ذهب تاكل عاقول. اذا ما عندك دراسه تقعد اليوم امام مجتمعات. انا البارحه اتصل علي شخص صديق اقسم بالله يملك من المال الكثير، رجل لديه شركات، قال لي اريد منك خدمه. قلت له شنو هي؟ هو يمكن يسمعني. قال لي اريد من عندك شغله. قلت له شنو؟ قال لي اني بسبب عدم اكمالي للدراسه وهسه تخرج، هو البارحه استلم نتيجه ناجح طبعا بالسادس، طبعا الحكي خلي بالك مو فوق ال 35. ملكيته الماليه ارقام، هاي مو ست ارقام، ست صفاره. قال لي اريد تعلمني شلون اقعد بالاجتماعات اسولف، بس هاي عندي عقبه بحياتي وهذا تخسرني هواي اشياء، وجايب اني اشخاص ادفع لهم مبالغ ماليه لان اكو صفقات ما اقدر اكملها شلون. وهو ايش قال لي؟ قال لي اني شوي صارت عندي هاي الملكه لان كملت السادس، قبلها كنت مو كلش، والاجتماعات هسه تصير انجليزي واني مو كلش قوي بالانجليزي، فدخلت دوره وباعوا لك. انت ايش تكبر تصغر تحتاج ان تكمل دراستك، شهادتك في ايدك، سلاحك، سلاح رئيسي وعندك سلاح ساند. اليوم مستحيل واحد من الفرسان يقدر يقاتل بسيف بدون درع، مستحيل. وإذا كان ما عنده وفارس فسيستخدم ذكاءه. فإذا دراستك هي سلاحك في هذه الحياة، ثم بعد ذلك أفكارك، تنمية عملك ستكون من خلال دراستك. اللي يقتنع يقتنع، ما يقتنع بكيفك، أنا مع هاي قناعتي. يعني نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان: الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. المساوية تسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنة محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كا

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج عاس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يخليك.
4: انت مشو يعني
6: ثبتها على الرشيد اف ام

حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-8055-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمة الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: للصبح حلو على مودك. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كاسي كاسي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@media.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني
1: اغاني واكثر. اغاني واكثر. الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: لا تروح يمين يسليك بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة. 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي. خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.